أرجوك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار.

0: متاعك. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما مع كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: لا يسعيك بغبال أوجب الشمسان سعرت الأوطان حين يسعيك بغبال أوجب الشمسان أستجيب الآن يا فؤاد المعتاد سيبك النسيان
1: في القلب راسم للجبال الشوامل.

لك بها أصحاب يذكرون أكيد شعل قمر قواب لك بها أصحاب يذكرون أكيد شعل قمر قواب عيشهم مطاب شملهم ما تجمع

لك محل ما تغير في سواد العين. انت من نهويل انت في الشباب الاخبار تقطف الاطفال.

إليه هبوط حط لي تلك النار عينيك والجبال تسود واللي جاب موت أنت ما زلت واعي ذاكر اللي كان

0: مالك يا محسن بتفكر فيها أبدا؟ مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لقصة كلتها
2: وحشك. عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: ويا صباح الخير ويا صباح المحبة ويا صباح الفل عليكم مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عدن هذا الصباح. طبعا نتمنى لكم يوما مليئا بالأمل والتفاؤل والنجاح واللحظات الجميلة. صباح تشرق فيه الأحلام مع خيوط الشمس وتحمل نسماتها التفاؤل والبداية المشرقة. في هذا الصباح أكيد نرافقكم بمواضيع متنوعة ومفيدة نفتح نافذة للحوار والتفاعل معكم أنتم دائما شركاءنا في كل صباح. طبعا صباح الورد ديانا، صباح الخير فايز ناصر، فايز عفوا خوط لازم شوي،
1: صباح الخير عم فايز اللي يمكن عم يتابعنا ويستمع لنا، وصباح الخير وصباح جميل للضيف العزيز اليوم اللي معنا في الاستوديو أخو هبة.

0: الأمور.
1: يسعد صباح ويسعد صباح كل أهلك يا هبة وكل أصدقاء البرنامج واللي يستمع علينا عبر تردداتنا 959 وكذلك 899 لكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر هيك بالصدفة على فيسبوك
0: أو حتى في الباصات راديو أو المكان اسمعوا صوتنا اليوم.
1: وخلوكم على التردد يعني ما تطلبوش تردد ثاني قد البرنامج ساعة ونص يا جماعة.
0: ساعة ونص يعني أكيد كلها مليئة بالحاجات الحلوة اللي تهمكم
1: أكيد. وبداية هذا الصباح عزيزتي هبة أكيد في رسائلنا الصباحية التي نستلهمها من واقعنا ومن حياتنا, ورسالتنا اليوم تحت عنوان
0: طبعا عن الأمومة وكيف أو أهمية الاهتمام بها. طبعا الأسرة هي أساس الأم, هي أساس الأسرة ونبض الحياة وصحتها, ليست شيء فردي بل هي مسؤولية مجتمعية طبعا تنعكس آثارها على الأجيال القادمة. لذلك يعد الاهتمام بصحة الأم بداية الأشهر الأولى للحمل وحتى بعد الولادة, وذلك بالمتابعات الطبية الدورية التي تساعد على اكتشاف أي مشكلات مبكرة مثل ارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم أو مضاعفات الحمل, مما طبعا يساعدها على حماية هذه الأم وأسرتها وجنينها.
1: فعلا وكما يقولون الأم هي الشخص الوحيد الذي يعطيك الحب دون مقابل, وهي الملاذ الذي تفر إليه حين تضيق بك الدنيا أو الحياة بصعوباتها. فما لنا في هذه الدنيا يا هبة إلا أمهاتنا, الله يحفظهم ويعطيهم الصحة والعافية.
0: برضو عندي عملية في النقيب
1: إن شاء الله يعني تكون عملية ناجحة يا رب. فصحة الأمهات مستمعين وصحة الأم من بيهتم فيها؟ إحنا الأولاد, الزوج, الأبناء, هم المسؤولون,
0: عائلتها, أمها, أبوها.
1: فعلا دائما الأم يا هبة تعطي تعطي تعطي وتنسي نفسها. تنسي صحتها. في كثير من الأمهات ينسوا بالضبط, ينسوا أنه يهتموا بأنفسهم. يعني إذا كانت لديها أحد الأمراض المزمنة مثال على الواقع, يعني تنسي أنها تشرب تأخذ أدويتها أو أنها تنسى تأكل زي الناس.
0: نعم, التغذية الصحية ضرورية طبعا للأم, وكما قلتي ينسوا يهتموا بنفسهم لأنهم يهتموا فينا, فللأسف يعني تضيع يعني صحتهم وعمارهم, هم يجروا ورانا علشان يشوفونا أحسن ناس.
1: فعلا فليش إحنا ما نردش هذا الجميل ولو قليلا, يعني ننتبه على أمهاتنا, على هؤلاء اللي زي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. في كثير ما مع الأسف من الأولاد من الفتيات ما يرعوش هذه النقطة يا هبة.
0: صحيح.
1: يعني بيكعفوا أمهاتهم فوق
0: طاقتهم ويخلوها ترتاح راحة كافية
1: ويسببوا مشاكل.
0: صحيح.
1: ويطلبوا طلبات زيادة عن اللزوم, مش عارفة أنا من وين تجي هذه الطلبات.
0: نعم, طب
1: انت
0: تقدير.
1: انت تقدر انك تقوم بهذا الشيء, قوم انفع نفسك. صحيح. ليش ضروري لازم الأم هي اللي تعطي؟
0: دايمك بصحتك وبعافيتك تحرك تحرك ساعد, مش كله على الأم. في بعض الأسر طبعا ما يكونش معاهم بنات, بتكون هي البنت الأم الوحيدة اللي بتسوي كل حاجة داخل البيت.
1: أيوة. طب إذا أنت لفيت مع هاك الناس إيش بقعبك يعني؟ سؤال
0: غيري يعني. أنا ما بنجيش عندكم بالبيت نشوف شو صلحوا.
1: إطلاقا, بس إنه أنت كشاب ممكن تساعد أمك يعني. صحيح. ما فيهاش حاجة إذا كان في المنزل زي ما ذكرت هبة إنه ما فيش بنات أو ما فيش أخوات.
0: من بينفع خلاص.
1: او مثلا خرج الكدافه او روح جيب الطلبه. أيوة. ينفع على الدكان اشياء هذه البسيطه. يمكن البعض يشوف انها بسيطه, لا هي
0: تاثر. صحيح.
1: تاثر فعلا. او في بعض الامهات يا هبه يعني فعلا يزعلوا اذا مثلا انت قلتي لا يما لا او بعدين.
0: ايوه بعدين. بالذات
1: المهم
0: كلمه بعدين هذه معني ما تعرفيش كيف تفهمها. بعدين معناته انه ممكن ما اسويش حاجه بس بعدين. لا لا يمكن ذيك الوقت لازم مع هذا يعني نسمع الكلام حتى لو كنا يعني متعبين مراقين. لازم عشان نرضيهم
1: فعلا. يعني بالاول والاخير يجب علينا انه نقول لها كلام طيب للام.
0: صحيح.
1: ننفعها نساعدها. ما قلكش قدر المستطاع, ما فيش هنا قدر المستطاع, هي بتسوي قدر المستطاع, لكن انت في عز شبابك ان كنت فتاة او ان كنت شاب. فحاول قدر الامكان انكم تسمعوا كلام الامهات يا جماعة. يعني احنا مع الاونة الاخيرة مع السنوات الاخيرة هيبة مع الاسف نسمع قصص عقوق, قصص قتل امهات مع الاسف, اشياء
0: بسبب المخدرات والحاجات هذه. وحتى رفقاء السوء ممكن يقصوا يعلموا الولد هذا على امه, شوف امك شوف امك.
1: ايوه ليش امك تسوي كذا؟
0: يعني بتكون هي مثلا ام اللي تجي حامله مسؤوليه اسره, تكون هي الام الاب الولد. أيوة. هذا من للاسف اصدقائه ما يفهموش

0: إيش تلاقي إيش من صعوبات، فبيجي بيتكلموه ويعبوه، فهو يروح ثاني
1: يفرغ
0: على أمه، ما أدريش إن هي عشانك متحملة هذا كله ولا فادها عاشت حياتها وخلاص.
1: أكيد
0: نعم.
1: فمهاتكم مستمعينا هي كنز، حافظوا على هذا الكنز قدر المستطاع، ما تسمعوش من صحيح. أي أحد، لا تسمعوا من الزوجة، لا من أصدقاء السوء، لا من أحد، هذه أمك هي اللي بتحبك أكثر وحدة في هذه الدنيا. إذا أنت ما قدرت هذا الحب بيجي يوم بتندم، وفعلا أكيد. في ناس بيندموا.
0: طبعا نقول آخر شيء إن الاستثمار في صحة الأمهات هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله.
1: نعم.
0: فكل أم تتمتع بصحة جيدة تمنح أسرتها ومجتمعها طبعا مزيدا من الاستقرار والأمان والأمل.
1: ويسعد صباحكم ويسعد صباح كل الأمهات اللي عم بيتابعونا ويستمعوا لنا عبر عدن الغد. نذهب الآن مع ناصر إلى هدية الصباح ثم نعود.
2: يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا.

0: يا
1: صباح الخير اللي معانا وكل اللي يستمع لنا الآن في عدن هذا الصباح. وطبعا ننتقل مع أول الفقرات أو ثاني فقرات برنامجنا لهذا اليوم، هي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد محافظة عدن ليومنا هذا الثلاثاء طبعا الموافق 23 من يونيو 2026.
0: نعم، نبتدئها مستمعينا في المناطق الساحلية والقريبة منها. طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرة. الرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية الغربية.
1: ومعنا المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج أبين وشبوة وحضرموت.
0: في المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غيم جزئيا بشكل عام حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
1: والآن ننتقل مع بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة ليومنا هذا. وطبعا نبدأها بالعاصمة الحبيبة عدن، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى ما بين 38 والصغرى 30. صحو غائم جزئيا، رطب حار
0: مرتفع
1: شديد الحرارة، نعم الرياح خفيفة معتدلة.
0: أما المكلا فسجلت العظمى 34 والصغرى 30 كعدن. حالة الطقس تقريبا متشابهة كعدن، لكن الرياح تكون معتدلة إلى نشطة نهارا.
1: ومعنا الحديدة درجة حرارة العظمى 37 والصغرى 31، وحالة طقسها كعدن والمكلا.
0: سقطرى أيضا العظمى 35 والصغرى 28 وحالة طقسها كبقية المحافظات لكن مع أمطار متفرقة.
1: معنا المخا درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 30، حالة طقسها كبقية المناطق الساحلية والقريبة منها.
0: في الغيضة في شرق البلاد العظمى سجلت 33 والصغرى 27، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
1: وكذلك زنجبار طقسها كالغيضة ودرجة حرارة العظمى 39 والصغرى 29.
0: ملحج؟
1: ملحج كذلك نفس درجة حرارة زنجبار.
0: فعلا متشابهة اليوم متساوين. ونذهب إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية. سيئون سجلت كعادتها أعلى درجات العظمى 43 والصغرى 25، حالة الطقس والرياح في سيئون صحو غائم جزئيا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر، الرياح معتدلة إلى خفيفة.
1: مأرب درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى كسيئون 25، ولكن طقسها صحو وشديد الحرارة نهارا يعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: عتق وبيحان العظمى 38 والصغرى 25 وحالة طقسها كمأرب وسيئون.
1: أما المناطق الجبلية نبدوها عندنا بتعز فدرجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18، حالة طقسها غائم جزئيا أمطار متفرقة يعتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة.
0: صنعاء العظمى 31 والصغرى 14 وحالة طقسها كتعز.
1: أما الضالع فدرجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 33، غائم جزئيا أمطار متفرقة يعتدل الحرارة والرياح خفيفة معتدلة، وربنا ينصرهم إن شاء الله على الهجمات اللي نمس عليهم.
0: مع الأسف الشديد يعني نسمع الأخبار حول انفجار ذاك المقذوف على الأطفال، فالله يرحمهم ويصبر أهل الضحايا والله يشفي اللي في وجه روحه وما إلى ذلك. نذهب إلى البيضاء، سجلت العظمى 32 لكن الصغرى 16، حالة الطقس والرياح في البيضاء صحو غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ننتقل معكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات، حيث نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: زي عندنا أيضا نهيم الأخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من اتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة. كانت هذه نشرة مقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد في عدن. نذهب الآن
1: إلى نشرة الأسعار الخضروات والفواكه ليومنا هذا المقدمة من سوق الجملة بالمنصورة، ونبدأها بأولى المحاصيل أكيد اللي هي البطاطا اللي 22 كيلوغرام بيكون من 10,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو الواحد من 500 إلى 600.
0: نعم، الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 20,000، والكيلو بين 700 إلى 1,000.
1: والبصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة بيكون من 20,000 إلى 20,400 إلى 21,600، وسعر الكيلو من 850 إلى 900.
0: أنت قولي 21 قد الميت لحق المواصلات. أما الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3,500، سعر الكيلو من 7,000. نعم 700 7,000 أغلى من
1: الجزر. ما حب يشتري جزر. من قاطع البامية 8 كيلوغرام بيكون من 18,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 2,500 من 2,250 إلى 2,500.
0: هي بتجيب لكم على على 50. الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 15 إلى 18,000، وسعر الكيلو من 700.
1: الكوسة 15 كيلوغرام بيكون من 13,000 إلى 15,000، وسعر الكيلو الواحد من 900 إلى 1,000. هيا عشان ترتاحي.
0: نعم، الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو من 800.
1: البيبارة 8 كيلوغرام بيكون من 3,500 إلى 4,000، وسعر الكيلو الواحد من 450. مش 50 إلى 500.
0: لا مش عندي.
1: مش يعني يمكن يكون جنب البيت حقه ولا شيء، مش عارفك.
0: يمكن. البسفاس 25 كيلوغرام في الشوالة من 15 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 600 إلى 800.
1: ومعنا طبعا البسباس الأحمر ولا قلتي
0: البسباس الآن نروح على الفواكه
1: الكوبيش لازم. نعم. الحبة الكبيرة طبعا من 2000 إلى 2500، والحبة الصغيرة من 1,000.
0: خلاص تحسي الكوبيش
1: إذا استقرت على فكرة نقصت الأسعار.
0: أيوه الأسعار يعني منخفض، البطاط كمان متوفر، يعني تخيل سعر الكيلو ب600،
1: بس الحما يجي يعطينه بس تنقص الخضروات الفواكه
0: عشان ما نقدرش ناكل. وقت الحما ما نقدرش ناكل.
1: أنا عن نفسي ما تغديش الظهر، تغدي العصر صراحة يعني صعب
0: فعلا مع الجو، وبعض أحيان فعلا يكون رطوبة عالية. نذهب إلى قسم الفواكه، وأول محصول الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 18 إلى 20,000، والكيلو من 700.
1: أما البابايا 18 كيلوغرام بيكون من 7,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو الواحد من 400 إلى 500.
0: أما الحبحب والشمام للكيلو الجرام الواحد من 400 إلى 500.
1: شمام شوية 300 يمكن نحصله. طيب طبعا دخلنا في العنب، وبدأ يتوفر لدينا العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام بيكون من 40,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو الواحد من 2000 إلى 2250.
0: ولعشاق العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلام من 60 إلى 70,000، وسعر الكيلو من 3,000 إلى 3,500.
1: أعتقد أنه بعدين بيبدأ ينقص سعره
0: إن شاء الله.
1: معنا المانجو السمكة 20 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,500.
0: أما مانجو قلب الثور هي كذلك ب 20 كيلوغرام في السلة، هي من 25 إلى 35، وسعر الكيلو من 1,300 إلى 1,800.
1: أما مانجو مومباي طبعا 20 كيلوغرام من 10,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 1,000. حلو.
0: مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 30,000، والكيلو من 1,300 إلى 1,500.
1: لكن الزبدة طبعا 20 كيلوغرام بيكون من 20,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو الواحد من 1,000 إلى 1,500.
0: يعني بشكل عام الواحد يقدر يشتري مانجو بأنواعها. التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35,000، وسعر الكيلو من 1,300 إلى 1,800.
1: والليمون طبعا 16 كيلوغرام بيكون من 10,000 إلى 13,000، لكن الكيلو الواحد من 600 إلى 800.
0: أما المناصف البلح 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 25,000، ما شاء الله نقص كثير، وسعر الكيلو من 1,000 إلى 1,300.
1: المشمش 20 كيلوغرام بيكون من 60,000 إلى 70,000، ولكن الكيلو الواحد من 3,000 إلى 3,500.
0: ونهاية هذه القائمة الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30,000، وسعر الكيلو من 2,500 إلى 3,000. كانت هذه نشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى. فاصل ثم نعود.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة الجوية اليمنية.
1: وطبعا مع أولى الرحلات من الخطوط الجوية اليمنية وهي رحلة 512 عدن جدة، تقلع من مطار عدن أو أقلعت من مطار عدن في الفجر في الساعة الثالثة فجرا، ووصلت إلى مطار جدة وصلت في الساعة الخامسة صباحا.
2: أما أيضا 513 من جدة إلى عدن، أقلعت من جدة في الساعة 6:15 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 10:15 صباحا.
1: رحلة 602 عدن القاهرة، أقلعت من مطار عدن في الساعة 5:45 صباحا وتصل إلى مطار القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
2: نعم، ورحلة 607 القاهرة سيئون، أقلعت من

0: مطار القاهرة في 10:30 صباحا، ووصلت سيئون في 2:00 ظهرا.
1: رحلة 600 عدن القاهرة ستقلع أو أقلعت من مطار عدن في 8:00 صباحا، وستصل إلى مطار القاهرة في 11:30 صباحا.
0: رحلة 601 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في 12:30 ظهرا، وتصل القاهرة في 4:00 عصرا.
1: وكذلك الرحلة 854 عدن مومباي تقلع من مطار عدن في 9:30 صباحا، وستصل إلى مطار مومباي في 4:00 عصرا.
0: رحلة 855 مومباي عدن تقلع من مطار مومباي في 5:30 عصرا، وتصل عدن في 7:00 مساء.
1: رحلة 606 سيئون القاهرة تقلع من مطار سيئون في 3:00 عصرا، وستصل بإذن الله في الساعة مطار القاهرة في 6:45 مساء.
0: نعم، و 603 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في 8:45 مساء، وتصل عدن في 11:15 مساء.
1: ووصلنا إلى آخر الرحلات، 532 عدن الرياض تقلع من مطار عدن في 10:10 مساء، وستصل إلى مطار الرياض في 12:10 بعد منتصف الليل.
0: نتمنى لجميع الرحلات الوصول الآمن مستمعينا. فاصل ثم نعود.

0: ووصلنا معكم إلى جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد لهذا اليوم، ونبدأها بأولى الأخبار.
1: لاستعادة الموارد العامة وإنهاء الجبايات غير القانونية وتعزيز الشفافية والحوكمة، المالية تؤكد المضي بإصلاحات اقتصادية شاملة وتعلن حربا مفتوحة ضد التهريب.
0: الصناعة تشدد على حماية قطاع الذهب من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: ووزير التربية يبحث مع الغذاء العالمي خطة لإنقاذ التعليم وإعادة 2,700,000 طفل إلى المدارس.
0: ومحافظ عدن يدفع نحو التحول من الإغاثة الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة.
1: الأشغال تسرع تسليم الميزانين المحورية لحماية الطرق واستئناف مشروع الفرشة طور الباحة.
0: اليمنية تعلن ضوابط جديدة للمسافرين عبر مطار جدة وتحدد مدة الترانزيت.
1: وفجيعة إنسانية تهز الضالع، سقوط أطفال بين شهيد وجريح بانفجار جسم من مخلفات الحرب.
0: وفي كمان خلاف على سعر حبة قات ينتهي بطعن البائع في التواهي، يعني القات هذا عمل لهم أزمة
1: فعلا. فمش عارفة إيش نقول. الله يهدي العباد والبلاد. نذهب بكم إلى صفحات عدن الغد الداخلية، منها نقرأ: الداخلية تنفي مزاعم حول رئيس خفر السواحل وتؤكد امتلاك العميد قيس سجلا عسكريا ومهنيا متكاملا.
0: وكذلك نقاش سياسي واسع: الصوفي والغباري يكشفان أسباب غياب الحراك الشعبي في شمال اليمن.
1: وفي الصفحة الثالثة نقرأ: عصابات أفريقية على الحدود اليمنية السعودية تثير مخاوف العابرين.
0: صراحة كتروا كتير الأورمو بشكل غير طبيعي، ومنشوف شنو في لهم حلول لازم.
1: عصابات اللي بده يتهرب الله معه، في هنا أورمو
0: لأن سكتوا لهم. الداخلية السعودية
1: إن شاء الله. ونذهب بكم إلى صفحة السادسة: وفاة أم لطفلين بعد عملية جراحية في مأرب تثير مطالبات بتحقيق عاجل.
0: وكذلك أسرة فاطمة، الفتاة فاطمة تناشد دعمها لعلاج ورم سرطاني في الخارج.
1: خطوات حكومية جديدة لتمكين المرأة وإشراكها في مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
0: ومعنا أيضا: حريق التهم ثلاث عشش للنازحين في مخيم النجمة الحمراء بخنفر ويشرد سكانها.
1: ومدراء مدارس لودر يناشدون محافظ أبين بتخصيص نصيب عادل من 1,800 وظيفة للسد العجز في المواد العلمية.
0: معنا مواطنة تناشد محكمة الشيخ عثمان تنفيذ حكم قضائي مؤيد من المحكمة العليا.
1: ونذهب بكم إلى الصفحة السابعة بتقرير بقلم محمد راجح: من البحر إلى السوق، كيف تدفع الهجمات البحرية المواطنين نحو مزيد من الغلاء.
0: وكذلك هنالك تقرير في الصفحة الثامنة: حظيت جهودها بتقدير شعبي ورسم واسع لتمنح رتبة أول رائد نسائي، وفاة أول شرطية مرور في اليمن. طبعا كتبه توفيق الشنواح.
1: نعم، نذهب بكم إلى صفحة العاشرة والحادية عشر. ناصر علي ما زال يكتب الذكرى الرابعة والثامنة والأربعين لمقتل سالمين الجزء الثاني.
0: معنا جنون الغلاء بلا بلاء إلى متى إبراهيم الشاش.
1: وأيضا هنا أكبر لحظة بالتاريخ في بلاد ملحوسة وليست منحوسة الدكتور أنور الصوفي. الكلمات فظيعة.
0: على مائدة العسل الحلبي تايز.
1: ومحافظ شبوة يوجه باستكمال إجراءات الاعتراف الرسمي بنادي المجد الرياضي بحبان.
0: نذهب للرياضة العالمية في الصفحة 13، هنا خبر يقول صلاح: شيء لا يصدق، انتصرنا وكأننا نلعب في مصر. ألف مبروك لمصر.
1: فعلا، وأمس كان يمكن الفرحة عندهم مضاعفة.
0: جميل، لأننا كنا للعرب يعني.
1: يعني يستمر الانتصارات. وهنا أيضا سينوهات الأخضر 29% يتأهل ثانيا ويواجه الأرجنتين.
0: ونذهب لصفحة 14، هنالك تحليل يقول: الصين تجني ثمار حرب إيران، هل حانت لحظة السويس بالنسبة لأمريكا؟ تحليل لسيمون مكارتي.
1: ونذهب بكم إلى قسم المتابعات في ختام الصفحة، ومنها مصر مفاجأة جديدة في قضية بيعة الشاي وشعاب مرجانية تتحدث تغيير المناخ.
0: نعم، نشوف الشعاب المرجانية.
1: يلا إلى الشعاب.
0: كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود نحو 166,000 كيلومتر مربع من الشعاب المرجانية القادرة على الصعود أو الصمود أمام آثار تغيير المناخ والتعافي منها، وهي مساحة تعادل 3 أضعاف التقديرات السابقة. وقد نعم. وظهر تحليل استند إلى 45 ألف مسبح للشعاب المرجانية وبيانات مناخية وبحرية جمعت على مدى عقود وجود هذه الشعاب في 71 دولة و100 منطقة حول العالم، بما في ذلك مواقع في البحر الكاريبي ومحيطي الهادي والأطلسي.
1: وأكدت إيميلي داردلينك المشاركة في إعداد الدراسة أن النتائج ثبتت أن بعض الشعاب المرجانية ما تزال قادرة على التكييف والبقاء رغم التهديدات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع حرارة المحيطات والتلوث والعواصف الشديدة. وأشار الباحثون إلى أن هذه البيانات قد تساعد الحكومات على توجيه جهود الحماية نحو المناطق الأكثر قدرة على الصمود، خاصة أن 28% فقط من الشعاب المرجانية تقع حاليا ضمن مناطق محمية.
0: طبعا هنا في كاريكاتور عجبني حلو، هنا يقول أشتي مسكين مواطن كده غلبان تعبان، يقول أشتي منك تحقق أمنيتي وتركب لي منظومة. راح قابل مديل
1: مروحة
0: مروحة قال يد وقال له اعدل لي المنظومة، فزعناها على القيادات المسؤولين وبقي معي إلا هذه، خدها يعني يجيبها من الشارع. هذا ولا المارد
1: انا شبيك لبيك،
0: هذا المارد التعبان
1: في اليمن. طبعا مستمعينا وصلنا الى نهايه هذه الجوله الاخباريه من عدن الغد. لمزيد من اخبار تقارير وغير ذلك يمكنكم الاطلاع على كافه منصات مؤسسه عدن الغد للاعلام. فاصل ثم الى موضوعنا الرئيسي.

0: وصلنا بكم مستمعينا الأعزاء إلى موضوعنا الرئيسي تحت عنوان صحة الأمومة.
1: نعم، صحة الأمومة في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص حصول النساء على الرعاية الصحية الآمنة، دشنت في العاصمة المؤقتة عدن المرحلة الثانية من مشروع القصائم الصحية الذي يمثل دعما مهما للأمهات الحوامل خلال تمكينهن من الوصول إلى الخدمات الطبية الآمنة وعالية الجودة. ويأتي المشروع ضمن برنامج المرونة الصحية المتكاملة كنموذج يسعى إلى خفض معدلات الوفيات والمواليد أيضا وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية لا سيما في المناطق الأكثر احتياجا.
0: سنتحدث أكثر مستمعينا عن هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزة التي تنضم إلينا الآن عبر الهاتف، الدكتورة إقبال علي شايف سعيد، مدير عام الصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة والسكان. ونقول يا صباح الخير دكتورة إقبال.
2: أهلا، صباح النور والعافية، أهلا فيكم.
0: يسعد صباحك، وعارفين أنه أنت الآن نزول معك وسعداء بهذه الدقائق المهمة من وقتك لإثراء هذا اللقاء. بداية دكتورة إقبال، كيف تقيمون واقع صحة الأمومة في اليمن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها؟
2: أكيد طبعا واقعنا.
1: نعم دكتورة إقبال، طبعا برأيك ما أبرز التحديات التي تواجه النساء الحوامل في الحصول على هذه الرعاية الصحية الآمنة في عدن وبقية المحافظات؟
2: التحديات كثيرة جدا، منها أولا العامل الفقر والعوز بالنسبة للأسر وعدم قدرتهم على توفير المواصلات للحصول على الخدمات. مرافقنا الصحية نفسها يعني والتحديات اللي فيها من نقص كادر صحي، نقص أدوية ومعدات طبية، هذا كله بيأثر طبعا على الخدمات وتقديمها للمستفيدات، خاصة نحن نقول إنه الأمهات يعني الحمل والولادة ما هوش مرض، هي مستفيدة بتقدم للمرفق الصحي بكامل صحتها، لكن لمتابعة الحمل والولادة لمنع حصول المضاعفات أو المشاكل الصحية اللي ممكن تحصل لها أثناء الحمل أو الولادة أو حتى فيما بعد الولادة كان لها أو لوليدها يعني. فبالنسبة لنا طبعا تعرفي عرض الطرقات المناطق النائية البعيدة، هذه عدم وجود المرافق الصحية والخدمات الصحية على في كل المناطق الجغرافية، هذه كلها بتعيق من حصول الأمهات على الخدمات، وإن كان حتى حصولها بشكل الأساسي لكن ما هيش هذه الخدمات اللي هي الكافية لتغطية كل احتياجات المستفيدات.
0: نعم، طيب يا دكتور إقبال، في الأمس تم تدشين مشروع القسائم الصحية، حدثينا عن هذا المشروع وكيف سيسهم في تحسين وصول الحوامل إلى الخدمات الطبية؟
2: طبعا هذه المشاريع هي من المشاريع اللي بالفعل تعطي استدامة لوجود الخدمات، هي من الحلول الاستراتيجية المهمة بالنسبة لوزارة الصحة لقيادة الوزارة. وزارة الصحة طبعا بقيادة معالي وزير الصحة بتستهدف مثل هذه المشاريع وتشجع عليها في إنها قسائم، مش فقط هي بتخفف العبء على المستفيدين في الحصول على الخدمة كونها بتغطي كل تكلفة الخدمات، لكن حتى بتنعكس إيجابيا على المرفق الصحي في تحسين اللي هو البنى التحتية، توفير

0: الأجهزة والمعدات توفير الأدوية. أيوة هذه كلها يعني بتكون من مردود القسائم. طبعا مشروع القسائم هذا هو فكرة كانت جدا ممتازة تبنتها مؤسسة يمان عبر اللي هو بدعم من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني KfW. هذه بتعمل فكرتها هي كيف إنه المستفيدة تتحصل على قسيمة تروح للمركز الصحي والمرفق الصحي ما تدفعش حاجة، تكون هذه خدمات هي مدفوعة الأجر من قبل. أيوة مجانية، هي مجانية بالنسبة للمستفيدة لكن يتم دفع قيمة الخدمات كاملة من قبل اللي هو مؤسسة يمان. أيوة لا مش من قبلنا، من قبل المشروع اللي هو المنظمة الدائمة يمان القائمين على المشروع. أيوة فهنا بيكون المردود بيكون كبير جدا. المستفيدة هنا بتضمن إنها تتحصل على الخدمات وتتشجع حتى إنها تروح للمرفق الصحي لأنها عندها تكلفة الخدمات مدفوعة. بالإضافة إلى مردود هذه برضو القصائم تستفيد منها الإدارات في المرافق الصحية زي ما قلت في تحسين البنى التحتية. في بعض المرافق استطاعت إنها تبني غرف إضافية، تشتري أجهزة ومعدات. فهذا هو اللي بيعكس الاستدامة في هذه المشاريع، أنه حتى لو المنظمة انسحبت لكن المرفق قادر بإذن الله أنه يقوم بذاته فيما بعد ولو على في أبسط الحدود يعني.
1: نعم دكتورة إقبال، ما الخدمات التي تغطيها هذه القصائم بالتحديد؟ وما هي الفئات المستهدفة؟
0: طبعا فئات المستهدفة في هذا المشروع هم المستفيدات الأمهات اللي هم جميعا في اللي هم الحوامل لمتابعة الحمل واكتشاف إذا كان في مخاطر الحمل، فقر الدم، سوء التغذية وغيرها من المشاكل اللي ممكن تواجه المرأة أثناء الحمل ويتم تصحيحها لمنع المضاعفات اللي قد تحصل أثناء الولادة أو بعد الولادة. القسيمة برضو هذه بتشمل الولادة الطبيعية، العمليات القيصرية، المواليد في حال انه تم الاحتياج لهم لدخول قسم الحاضنات مثلا الولادة المبكرة، واحنا عندنا مشكلة كبيرة الان في الولادة المبكرة، حالات كثيرة من المواليد يعني تحصل الولادة قبل اوانها فبالتالي يخرج الوليد متعب يحتاج الى انه يجلس يظل فترة ممكن تقارب الشهر واكثر في الحاضنات على اعتبار انه بيكون عنده مشاكل في الجهاز التنفسي في الجهاز الهضمي وغيرها. فهذه كلها برضو تكون فيها قسائم مدفوعة الأجر. في عندنا برضو القسائم بتشمل العمليات القيصرية، عندنا برضو وكل ما ممكن يصاحبه من مضاعفات، تنظيم الأسرة. إضافة إلى ذلك كمان بيتم ضمان مبلغ يدفع للمرافقين حتى اللي بيصاحبه اللي بيصاحبه للحالة المرضية، لأنه في النهاية حتى لما بتتم اللي هو الانتقال أو الإحالة وهذا برضو مدفوع الأجر، إحالة الحالات اللي فيها مضاعفات فبيتم برضو الأخذ بعين الاعتبار للمرافق لهذه الحالة. فزي ما قلت لك المشروع جدا ممتاز، احنا بنطمح إنه حتى كل المنظمات تنهج هذا النهج لأنه فعلا الاستفادة منه واضح وملموس. بالنسبة للمستفيدات وبالنسبة لي اللي هو المرافق الصحية وتطوير وتحسين الخدمات فيها.
2: هذه القسائم يا دكتورة إقبال موجودة في المجمعات الحكومية في المديريات صحيح؟
0: أيوة بس مش في كل المرافق طبعا، مش في كل المجمعات، لأنه هنا هو المشروع بيشمل محافظات. أيوة. وفي كل محافظة بيشمل عدد من المرافق الصحية.
1: يعني مش كلمة
0: إلى الآن There is one minute left in your account. لأنه هو بالنهاية مشروع لمنظمة لكن بيتم التوسع فيه تدريجيا بطلب مباشر ورئيسي من قبل الوزارة نفسها بحكم أنه مشروع ناجح ويغطي فعليا الاحتياجات اللي موجودة. أيوة فهو بيشمل محافظات، يعني أمس كان المرحلة الثانية في التوسع للمشروع تم اللي هو إضافة مديريات أخرى في عدن وفي لحج. المشروع اللي بيكون بإذن الله المرحلة الثالثة بيكون في استقطاب لي أو دخول المشروع توسيعه في معرب، دخوله في سقطرة دخوله في سعيد الأول مرة بيكون اللي هو بعد توقف لعوام، فبيشمل مديريات ومرافق صحية يعني ومركز بشكل كبير جدا على اللي هو المراكز الطوارئ التوليدية الشاملة اللي فيها قيصرية أو اللي تكون مرافق إحالة لضمان حصول المستفيدات على باكيج يعني حزمة كاملة من الخدمات.
2: جميل جدا. طيب يا دكتورة كيف يمكن لهذه النوع من المشاريع أن تسهم في خفض معنا الدكتورة يا ناصر. طيب
1: إلى تعاود اللقاء صح؟
2: إلى ناصر أن يعاود الاتصال مجددا بالدكتورة، يعني مشروع حل جدا
1: صحيح
2: والاستفادة يعني ملحوظة جدا زي ما ذكرت الدكتورة إقبال.
1: نعم ونتمنى أنه كل المستشفيات نقول حتى الحكومية نعم الحكومة تكون عندهم هذه الخدمة بصراحة جميلة، وهذا بيقلل المخاطر.
2: عادت يا دكتورة كنت أسألك كيف يمكن لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في خفض معدلات وفية الأمهات والمواليد؟
0: هو الخدمات من البداية إن إحنا نضمن إنه توصل المستفيدة إلى المرفق الصحي، هذا هو بحد ذاته يعتبر كأنه تسويق للخدمات وتشجيع المستفيدات على الوصول. لما المستفيدة يكون عندها قصيمة تروح وتتحصل على العلاج مجانا والزيارة مجانا والجهاز الالتراساوند هذا والموضوع
1: خفف عنها كثير،
0: هذه كل الخدمات هذا بيشجع حتى انها تروح وتحب انها تتحصل على الخدمات. فمتابعة الحمل من البداية، معرفة عوامل الخطورة، تجنب المضاعفات، فبالتالي انت تضمنين ولادة آمنة. كمان الدفع تكلفة الولادة الآمنة في المرفق الصحي اللي اساسا كثير منهم يتجنبوا الوصول للمرفق اصلا لانهم عندهم رسوم اللي يدفعوها للمرفق.
2: أيوة.
0: فلما تكون تكاليف مدفوعة هذا بيشجع برضو المستفيدات انهم يروحوا للمرافق الصحية ويولدوا ولادة آمنة في اطار جو نظيف ويضمن انه ما تخرجش فيها المستفيدة من اي مضاعفات او اي مشاكل قد تحصل نتيجة الولادة في المنزل.
1: دكتورة طبعا لهذه المبادرة اكيد اثر نفسي وصحي على الامهات. تسمعيني دكتورة اقبال؟ الو
2: على
1: ناصر معنا على الخط.
2: لما يبدو أن الشبكة مع الأسف يعني شوي باقي لنا كم سؤال لنسأل الدكتورة. أيوة.
1: ولكن نشوف عاد الاتصال.
2: طيب إلى أن يجهز الاتصال مع
1: طبعا
2: ناصر.
1: هذا الخبر يتحدث عن المرحلة الثانية من مشروع القصائم الصحية ومشاريع
2: بسبب نجاح المشروع الأول الذي استفاد منه الكثير من
1: يعني واقعي وفعلا يفيد الناس أكيد بينجح.
2: نحن نحتاج إلى مثل هذه المشاريع يا عزيزتي هبة.
1: نعم.
2: التي تكون لها أثر ملموس على أرض الواقع وليست تلك المشاريع الوهمية أو
1: نعم اللي ما حد يستفيد منها
2: فعلا،
1: لكن هذه فعلا
2: الأم تستفيد الطفل
1: خاصة الظروف الصعبة والناس مش قادرة تدفع حق العلاجات.
2: عادت الدكتورة يا دكتورة معنا.
1: ألو دكتورة إقبال هل تسمعيني دكتورة إقبال؟
2: ألو دكتورة
1: يوصلها الصوت.
2: هو طبعا ناصر. الدكتورة معها نزول في لهج فالتغطية تجي وتروح.
1: هو باقي سؤالين تقريبا.
2: أيوة.
1: دكتور إقبال معنا.
3: أيوة.
1: طبعا هذه المبادرات أكيد لها تأثير على الصحة النفسية للأمهات، ما هي الأثار هذه الصحة النفسية للأمهات؟
3: هو طبعا الأثر كبير جدا في تحسين جودة الخدمات، في تحسين مستوى الخدمة، على تحسين الخدمة على مستوى المستفيدة نفسها، خفض معدل المرابع، تجنب المضاعفات اللي ممكن تحصل أثناء الحمل أو الولادة، وبالتالي خفض معدل الوفيات للأمهات والمواليد أنفسهم كمان، فأثارها كبيرة جدا وممتازة على كل المستويات.
2: نعم طيب يا دكتورة ما أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وهل هناك خطط لضمان استمرارية المشروع مستقبلا؟
3: بالنسبة للمشروع طبعا التحديات اللي بتواجه هو نقص الدعم اللي حاصل في الفترة الأخيرة هذه.
2: أيوة.
3: من المنظمة، فهو نحن نتأمل في التوسع، لكن دائما نقص التمويل هو بيكون التحدي الكبير بالنسبة لنا للمنظمة نفسها أو القائمة على تنفيذ المشروع.
1: نعم. طبعا دكتورة إقبال برأيك ما الذي تحتاجه المنظومة الصحية في اليمن بشكل عاجل لتحسين خدمات الأمومة والطفولة؟
3: تحتاج الكثير طبعا منظومة النظام الصحي في اليمن، يعني ضعيف ويحتاج الكثير، يعني مشاكلنا الكبيرة جدا هي في ميزانية وزارة الصحة نفسها كانت تكون محدودة. ثانيا التوظيف، يعني معظم الكادر اللي موجود حاليا وخاصة في المرافق الصحية اللي بتقدم خدمات الأمومة والطفولة هي كان الطبيبات أو القابلات أو الجانب التمريضي كلها يعني قد وصل أحد الأجلين وما فيش توظيف جديد. فضعف يعني أو عدم وجود التوظيف والإحلال الوظيفي مع خروج الكادر للتقاعد، الكادر القديم، حتى الكادر القديم اللي موجود وصل للسن اللي ما عاد يقدر يعطي بالشكل اللي هو
1: يحتاج راحة،
3: يعني هو كاحترام من قبل الوزارة لهؤلاء أنهم مستمرين ما زالوا بعد السنين الطويلة هذه برواتب ضعيفة ورواتب كانت يعني مش متوفرة بشكل
2: مستمر
3: يعني منتظم وكذا. فتحدياتنا كثيرة جدا للأمانة مع اللي هو عدم توفر الأدوية بشكل الكافي. البنى التحتية للمرافق الصحية كاملة يعني بشكل عام كلها قديمة ما فيش صيانة مستمرة لها. فتحدياتنا كبيرة جدا، لكن ما زلنا نسعى نحن نحسن من جودة الخدمات من خلال اللي هو وجود الدعم للمنظمات، وخاصة من مثل هذه المشاريع اللي هي التنموية فعليا وتساعد على تحسن الخدمات واستدامتها.
2: نعم، نشكرك دكتورة إقبال على هذه الدقائق المهمة من وقتك. قبل الختام يا دكتورة، إيش رسالتك للأمهات أو نساء الحوامل اللي بيسمعوا الآن على حلقتنا، وإيش رسالتك للجهات المعنية؟
3: طبعا هو رسالتنا دائما للمستفيدات الحوامل انه يعني يحافظوا على نعمه النعمه هذه اللي اعطانا يا رب العالمين، انه الحمل والولاده الحق ليس بمرض وانما هو نعمه من الله. فانها تكون حامل وتروح تتابع المرفق الصحي، خاصه انه رعايه الحوامل موجوده، هذه الخدمه موجوده في كل المرافق الصحيه ابتداء من الوحده الصحيه الى المستشفيات الكبيره، انها تتابع فتره الحمل اقل شيء 4 زيارات خلال فترة الحمل كامل، تتحسن من يعني تحاولها تتغذى بالشكل الكويس، تتجنب فقر الدم من خلال الحديد اللي بيعطى مجانا من المرافق الصحية، لكن للأسف النساء ما يستخدمونه. فكونها توصل إلى فترة الولادة، تنهي فترة الحمل وهي في صحة جيدة، دمها مناسب، هنا هي تجنب نفسها ووليدها المضاعفات اللي ممكن تحصل والتي لا قدر الله ممكن تؤدي إلى إما مضاعفات خطيرة أو توصل إلى حد الوفاة. أما بالنسبة للجهات الرسمية فإحنا بنبدأ الحقيقة يعني إحنا نقول رفع دائما الوعي، محاولة رفع الوعي بين الناس، وكذلك الكادر الصحي نفسه إنه يهتم بالذات القابلة كونها ركيزة الأساسية في الخدمات اللي تقدم للأمهات والمواليد. كيف نحن نرفع أو نحاول نوصل الرسائل دائما للأمهات من خلال المجتمع نفسه، يعني إنها لابد أنها تهتم بصحتها أثناء فترة الحمل، أن تلد في مكان صحي في مرفق صحي، خاصة لما تكون الخدمة هذه متوفرة ويعزف عنها الناس أو عن الوصول لها، والاهتمام بالمواليد أنفسهم وتجنب العادات أو السلوكيات السيئة اللي بيعملوها للطفل نفسه الطفل الوليد. هذه كلها ممكن تجنب الأمهات والمواليد كثير من المضاعفات والوفيات الغير مبررة والقابلة للتجنب.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة إقبال على وقتك وعلى هذه على تلبية دعوتك للاستضافة في حلقتنا هذا اليوم.
3: شكرا لكم.
2: شكرا جزيلا. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة إقبال علي شايف سعيد، مدير عام الصحة الإنجابية بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: على حزب الريح ما يودي.
1: مستعجل ناصر. ناصر دايما مستعجل علينا.
2: أنا عندي تمام الآن.
1: أوكي.
2: وعدنا لكم طبعا مع سؤالنا التفاعلي لكم في حلقتنا لهذا اليوم، برأيكم ما أهمية توفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة للحوامل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ طبعا هي هذا سؤال مهم للربات البيوت، وأيضا مهم لكمان لأزواجهم، عشان فعلا. هذا أكيد بيخفف عنكم كثير.
1: فعلا، ويمكنكم المشاركة في هذه المساحة التفاعلية الخاصة بكم عبر أرقام التواصل الخاصة بالإذاعة 7819521 أو الهاتف الأرضي 3879133. ولدينا أول اتصال، ويا صباح الخير. يا صباح الخير،
2: يا هلا،
1: يا أهلين. الله
2: الله، مستمتع معنا. من معنا عبر العوض؟ يا عوض أنت معنا؟
1: صباحك يا عوض، صباحك فل. وياسمين،
3: الو، صباح الخير.
2: صباح النور.
3: ايش عايز؟ صباحكم بالخير والعافيه ديانا وهبه والمخرج الرائع على البيت.
1: نعم، صباحك اسعد يا رب.

0: قاعد ان هذا الادام يعني يقتل الاداء ويحصل ضعفات ويحصل ضعف فشوف انا وهبه للاسف الشديد
1: ايوه
0: استاذ كان حياته متنقله
1: ها
0: ايوه
1: كانت شوف انا اشوف انا اشوف في لحق انا اشوف في لحق موجوده في حدنا مختفيه
0: انتهت بعدين
1: انتهت
0: كان فيها قاعدة رصان فيها تقنية فيها تنظيم وصلها فيها معايا اطفال وكانت والله تقدمها في المطر النهايه بس للاسف الشديد بعد الحادثه هذه المشؤومه انتهى كل شيء
1: طيب
0: اتمنى الدوله ان تعيد هذا النظام وتهتم بهذا الجانب زي ما ذكرت الدكتوره انا قالت هناك يعني ضعف الامكانيات وضعف الرواتب وضعف الادويه وهذا يعني شيء والله محزن
1: فعلا
0: واشكر ناصر فايز على الضغط الجميل هذا الحليم
1: يا سلام
2: نور لكم ناصر
0: هي يعني من اجمل ما قلناه عبد الحليم الحافظ
1: الله الله الله شفت يا ناصر شكرا
2: يعطيك العافية وشكرا على اتصالك طبعا أول حاجة بنوضح الشيء القسيمة الصحية هي بطاقة دعم أو كروبكوبون صحي يمنح للمرأة الحامل طبعا يتيح لها الحصول على الخدمات بشكل مجاني أو مدعوم من مراكز ومستشفيات متعاقدة مع هذا المشروع
1: جميل.
2: وما زلنا مع الاتصال نقول ألو
3: ألو
1: يا صباح الخير
3: يا صباح الخيرات
1: صباح الأنوار
3: يا ميت أهلين وسهلين
1: يا ميت هلا
3: وكمان يا مرحبتين
1: ومرحبتين اليوم هي بس هكذا ليش
3: تحية لإلك هبة تحية لإلك ديانا تحية لإلك مخرجنا الكابتن ناصر فايز
2: تحية لإلك
3: ويبعث لكم الصحة والمصاري
1: آمين ويا
3: تحية للمشتركين ويبعث لهم الصحة والمصاري
1: آمين
3: والمستمعين
1: آمين
3: وبدنا نحكي
1: اتفضل
3: شوفي هالأغنية رهيبة جدا
1: الله
3: هذا ما عاد ركزت على السؤال
2: عن الأم الحامل
1: والدعم
3: يا كابتن حبيب قلبي يا ما يحتاج أغنية رائعة جدا
2: نعم
3: ايش السؤال؟
2: عن الامهات الحوامل
3: الله يسلم عليكم الامهات الحوامل
2: ودعمها في الظروف الصحيه يعني الظروف اللي
1: اهميه الدعم هؤلاء النساء خصوصا فتره الحمل بقسائم يمكن مجانيه او مدعومه
2: ان تروح المستشفى تتعالج يعني امور طيبه
3: كارت يعني عباره عن كارت
1: ايوه
3: كارت كان زمان هكذا كان كارت
2: حلو
3: شوفي خلاص سؤال كملتي
2: يعني انت من جيل القديم ولا من الجيل الجديد؟
3: احنا ايش معانا معك بالحلاقات
2: لانه قلت زمان كان في كروت مش نعرف
3: من يزيد صوت انتي الله يسلي عليك
1: وياك
3: من يزيد صوت بالحلاقات
2: تمام
3: تعمل كله تبعنا
2: اي تمام اوكي
3: من يزيد انتي بس من الصوت ومش عمل
2: خلاص اوكي
3: بالحلاقات
2: ما نحرقك اشتغل مرة
3: الله يخليكم شوفي بالنسبة للموضوع هذا أول حاجة في تقصير بالنسبة للحوامل أنفسهم خاصة الحوامل الجدد والقديمة
2: نعم.
3: أول حاجة لازم استشارة لازم يستشيروا باستمرار وضعنا يحتاج هكذا وضعنا تعبان الحريم تعبانات وضعهم تعبان بنيتهم تعبانة
2: نعم.
3: لا التغذية تعبانة في نفس الوقت لهذا يجب أن يستشيروا كثر الاستشارة بتخليهم في موقع آمن
2: فعلا
3: واحد اثنين استخدام اللقاحات اللقاحات ضرورية جدا لا يخوفوهم ولا يجيبوا لهم خلابيط قالوا قلنا اللقاحات مهمة جدا جدا ولازم يعطوا لهم توعية يفهموهم ايش هي اللقاح وايش يعتبروا عبارة عن ايش مشان يفهموا هم يفهموا انه هذا اسمه دول معادية بتسبب لنا امراض بتصنعنا مش عارف ايش لهذا يجب أن يوعوهم أول مشان يعني الأم تكون في السليم وفي الأمان والطفل يكون في السليم وفي الأمان
1: فعلا
3: أما بالنسبة للكروت هذه الكروت والقصائم هذه كانت من زمان موجودة لأن المرأة لو انتقلت مثلا من محافظة إلى محافظة مسجل في الكرت تارك كذا كذا الزيارة تارك كذا كذا أعطيها لها كذا أعطيها لها كذا زي ما قالت الدكتورة أمل حول الفيتامين حديد والضرورية هذه وإذا انتقلت للمحافظة مثلا من عدن إلى لعج تكمل هناك بالكرت هذا مش بهدرية تقول قالوا لي سووا لي عملوا يقول الكرت موجود أيوة تضحكوا الله الله يفتح عليكم
1: الله يحرم الجميع شكرا لك
3: يكمل لنا الأغنية لو سمح ناصر بعدنا يكمل برنامج
1: كمل الأغنية ناصر
3: يكملها
2: أيوة غصبا عنه
3: شكرا جزيلا الله معكم تحياتي لك
2: شكرا لك لمداخلتك ولكلامك الطيب طبعا في المتابعة تكون خدمات ما قبل الولادة وخدمات يعني أثناء الولادة

0: بعد الولادة والخدمات الصحة الإنجابية، لازم المرأة تتابع قبل ما يحصل الولادة، تشوف فحوصات ضغطها، تشوف الجنين كيف. وبعد طبعا الولادة قد مفهوم إذا كان يعني في نزيف، كان في حمى، كان ما بعد الولادة أيضا الأعراض اللي تجي لها ومتابعات وهكذا، والصحة الإنجابية للطفل
1: فعلا. ألو يا صباح الخير. ألو
2: ألو
0: يا هلا.
2: يا صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار. يا ناصر ليش الأصوات كذا؟ المستمعين يقولون مش قادرين يسمعوا إلا بس أصواتنا. طيب.
2: أيوة في صعوبة بالصوت، وكمان أشعر إن الصوت كذا بعيد.
1: كله من عند ناصر. يا ناصر.
2: عموما صباحكم يا غازي أنا وناصر.
1: يسعد صباحك.
0: نعم.
1: تسمعينا أستاذة منى؟
2: أيوة أنا أسمعكم.
1: أوكي تمام. اليوم نتكلم على الصحة الإنجابية للأمهات وهذه القسائم المجانية المدعومة لهن.
2: أكيد أنا سمعت الموضوع وكنت سعيدة جدا إنه في يعني دعم لهذه الأماكن
0: صحيح، حاجة تفرح
2: صحي حتى إنه يهتموا بهذا الشيء، لأنه تعرفوا إنه الصحة الإنجابية أو الاهتمام بأماكن الأمومة والطفولة هذا أهم مركز، حتى إنه يهتم بصحة الأم والجنين، لأنه هذا الشيء تعتبر الخطوات الأساسية تخلق الطفل وصحة الأم للمجتمع بشكل يعني بشكل صحي، ويكون في وعي صحي. بجانب إنه نتمنى إنه يكون وعي صحي أساساً في المجتمع نفسه قبل ما تكون في وجود هذه المراكز، لأنه أسمع في الأيام الأخيرة أو السنوات الأخيرة يا ديانا وهبة
0: أيوة.
2: كثير من الناس يقول لك ما تنعشوا ولد وكذا وكذا، بدأت انا مش
0: ايوه عارف. وانتو ما تنفعوش وكذا، يعني بصراحه يهبطوا
2: معنوياتنا. أيوة. تبعوا خطوات او ثقافه صحيه خاطئه قديمه، احنا في مراحل غير زمان
0: يعني، والاكل غير زمان، اكلكم كان زمان صحي وانظف من الان.
2: يعني كل زمان له، فلابد ان يكون في وعي صحي في البيوت نفسها، انها تتابع هذه المراكز، انها تروح لهذه المراكز، لانه زمان غير، بنتك غير وامك، ونحن الان زمان فعلا. غير لجانب أتمنى كمان في المدارس والجامعات يكون في دورات تثقيفية حتى تسلط الضوء على مثل هذه المراكز، ويكون عند الفتيات وعي أنه أحترم يا هبة وديانا في هذا الزمن، تتلاقي بتخلص الثانوية بتتزوج أو بتكون حتى بتاسع أو أول ثانوي وتخلص
1: أيوة.
0: الزواج بدون وعي تدخل
2: أي ثقافة صحية وعي وانتباه في هذه المراكز. يعني أتمنى أنه دكتورة أقبال وغيرها من الدكاترة المسؤولين عن هذه الأشياء نشر منشورات أو عبر التواصل الاجتماعي حتى أنها تجلب أكثر كمية من الأمهات يكون عندها هذا الكرب، قبل ما يكون حتى ماديا ونفسيا حتى أنها تستجيب لمثل هذه التوعية الصحية.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لك يا أستاذة.
0: يعني لخصتي وأجزلتي وجبتي كل المطلوب صراحة.
1: أيضا
0: كما قلنا نتحدث عن الصحة الإنجابية، إنه التوعية بصحة الأم كما قالت، الاستشارات برضو، تنظيم الأسرة، تعرف إنه بعد الولادة أيوة. مش في ساعة تروح تجيب طفل تاني
1: بتعب على
0: الأمراض كمان.
1: تعب عليها. معنا اتصال. يا صباح الخير. راح الاتصال، عالنا ما نمسك الاتصال.
0: نشوف البرنامج يهدف طبعا لتعزيز النظام الصحي، تحسين الخدمات، دعم المرافق بالمعدات والكوادر، والوصول للفئات الأكثر احتياجا اللي مش قادرين يعني تروح وتعالج في مستشفيات أخرى طبعا فعلاً. بحسب الظروف الحاصلة.
1: نعم، في أمهات كثيرة يا هبة ما اهتموش فترة حملهن، فبالتالي بيعانوا كثير من مضاعفات الولادة. أيضا في خطر على وفيات، إما هي تموت أو الجنين يموت
0: للأسف،
1: أو يعني. حتى إذا ولدت يعني بقول بصحة وسلامة الجنين بيجي عنده مشكلة،
0: عنده مشاكل،
1: سوء تغذية، قلب، في أمراض كثيرة يعني.
0: ليش هذا ما شافتش من قبل؟ ما تابعتش من قبل إشي كيف وضعت
1: وما تابعتش نفسها.
0: نعم طفلها أحيانا يكون من التغذية، يكون الطفل كان بيكون بخير، بس أنت لما أهملتي
1: صحتك
0: وعلاجك ما قدرت هذا الشيء.
1: بالضبط. في كثير من الأمهات في قصص يا هبة يعني شخصيا أنا أستمع إليها ولامستها على أرض الواقع، يعني بسبب فترة حملها إن ما اهتمت بنفسها، الجاهل بعد الولادة يعني أصبح لديه أمراض مزمنة
0: وأمراض ممكن تكون
1: سوء
0: دماغية وكذا.
1: أيوة بالضبط.
0: وأحيانا حتى طريقتك في التعامل مع الطفل تجيب له أمراض
1: فعلا.
0: فالموضوع مش سهل بصراحة. أنا عن نفسي ما حملش طفل لأني كسره. روحي عالق النوم بعدي
1: مسكي من عمر السنتين ثلاث. ألا يا صباح الخير. يا صباح الخير. يا ألو.
0: يا هلا
1: يا اهلين
0: تسمعونا شكله راح
1: طب احنا بنعتذر من المستمعين مش عارفه اذا مش في اشكاليه التقنيه عند ناصر مش عارفه يمكن بسبب الجوال او ما الى ذلك
0: طبعا الوفيات اللي قلنا عليها تحدث نتيجه النزيف اثناء الولاده تنزف سبحان الله وتكون عندها مشكله فلانهم مش عارفين انه عندها مشكله فتنزف وتموت لا قدر الله والضغط اللي يجي والتسمم الحامل تكون فجاه كده تحصل انتفاخات والتهابات طبعا تكون هذه من قبل ما انت ما ولقتش بعد طبعا تنظر من هذا الشيء وفي بعضهم توصل متاخره لانها تكون مش عارفه متى موعد ولادتها لكن صحيح. لما تكون متابعه من قبل يعطوها متى يعني بسمع حاجات كده غريبه
1: في مضاعفات يقدروا يتلافوها يلحقوها وما الى ذلك معنا اتصال يا صباح الخير
0: يا هلا
1: يا الو
0: اسمع بس اول الدار
1: ايوه بس الاتصال
0: بعدين خلاص نكلم
1: يا الو طيب يا ناصر ايش رايك نروح على فاصل ونرجع يلا
0: ونكمل لهم الاغنيه

0: يا سلام
1: سلامات
0: سلامات على الاتصالات. ان شاء الله معنا اول اتصال ونقول يا صباح الخير.
1: يا هلا
0: يا اهلين.
1: برضه
0: في اشكاليه يعني
1: خلينا نقصير.
0: الو يا صباح الخير معنا.
2: الو ايوه صباح النور.
0: صباح العافيه على قلبك.
2: حياكم الله يعطيك العافيه حبيبي.
1: حياكم الله وياكم استاذ خالد صح؟
0: اكيد
2: نعم اي والله بالمناسبه هذا الموضوع على المرأة الحامل.
0: أيوة.
2: أنا أبعت برسالة تضامن.
1: أيوة.
2: قوية.
0: أيوة.
2: للأمهات الحوامل في غزة.
1: نعم.
0: يا سلام.
2: وفي فلسطين. حيث يواجهوا شتى صنوف القهر.
1: فعلاً.
2: وهن حوامل في أشهرنا من الشهر الأول إلى التاسع.
1: ها ويمكن يولد ما يولدش أو هي.
2: هؤلاء النساء.
1: أو تموت.
2: يفقدنا أطفالهن نتيجة للقصف والغارات.
1: نعم صحيح.
2: نحن نوجه لهم التحية ونوجه لهم رسالة تضامن.
1: نعم.
2: ونطالب المجتمع الدولي بحماية النساء الحوامل
1: في كل مكان
2: جميعا. نعم. والأطفال. نعم. من بطش الاحتلال الإسرائيلي.
0: احنا نضم صوتنا الى صوتك يا عم خالد لانه فعلا هذا جانب مهم جدا العالم يمكن يتغافل عليه.
2: شكرا. الجرائم التي ترتكب هناك يلدى لها جبين البشرية
0: فعلا.
2: وهن يتفرجن على مواقف وصور اقسم بالله العظيم انها يعني تقشعر لها الابدان. نساء حوامل يفقدن اطفالهن وهن يعني يهربن من
0: القصف وما الى ذلك. نعم
1: صحيح. لا نفسيا لا جسديا مستعدات لا قادرات لكن ربنا
2: قبل الوضع ولا بعد الوضع. كل خوف في ظل انعدام الغذاء بالكامل والماء. هذه المرأة تواجه شيء فظيع. أقسم بالله شيء فظيع. يقف كل العالم اليوم كل العالم نساء ورجال وأطفال وشباب كل شرائح المجتمعات الحية الحرة في العالم تقف مع المرأة في غزة وفي فلسطين. شكرا هذه كانت رسالتي.
1: شكرا لك وعلى هذه اللفتة وعلى خالد هذا التضامن المهم.
0: يعني تذكير وما زلنا نذكر أنفسنا أنه فعلا أن هنالك مكان في هذا العالم يعاني من أشد الجرائم وأفضعها على هذه الأرض وعلى مرز على التاريخ.
1: وما يقدرش أنه ضعيف أنه ده حامل أنه هذا طفل رضيع كله عنده سواء للأسف يعني.
0: أمرهم الله. ومعنا اتصال نقول له يا صباح الخير.
3: صباح
0: العافية على قلبك يا خالة.
3: كيف حالكم حبايب قلبي؟
0: الحمد لله وانت كيفك؟
3: الحمد لله. تحياتي لكم ناصر وهبة اليوم العاشر.
0: لا هبة.
3: هبة حبيب قلبي أخترت حبايب.
1: انت كمان حبيبتنا.
0: الله يسعدك يا رب.
3: تحية الجميع كلهم بدون استثناء.
1: وكيد التحية لك موصولة.
0: وتحية طيبة منا لك يا خالة.
3: شكرا أنا فداء.
0: فداءتي.
3: الله يحفظك. أنا الصراحة حبيبتي
1: هبه من رشا. يا فديتك ربي يحفظك ربي يحفظك طبعا وبوصل لها تحياتك
3: وزايد احفظ العمود حقكم. ناصر فايز وعاصر.
1: امين يا رب.
3: الدعوه لكفوا شيء من دونهم.
0: يا سلام. ايش عدتشتون الكلام من خاله؟ خلاص
1: ناصر يقول لك على راسي.
3: عاد الاغاني حق الظهر الذي بعد الساعه وهذا
1: هذاك ياسر
0: ياسر يا خالة. ذاك ياسر.
1: ذاك ياسر شوفي. ذاك ياسر اللي يهتم لكم بالأغاني.
3: ياسر من؟
1: شوقي. ياسر شوقي.
0: ياسر شوقي.
3: ياسر شوقي.
1: آمين.
3: والعفو منه لو نسيت والعفو منه.
1: لأني أصلاً نذكرش كثير. أيوة.
3: كلكم.
0: وتحية طيبة لك يا خالة. أنت منا وفينا يعني.
1: نعم من البيت داخل.
3: أنا
1: كمان.
3: الله سبحانه وتعالى اللي يحب العبد يخلي الناس تحبه.
0: أيوة.
3: وأني من ناحية حق تدري على
0: صحة الحوامل
3: يا بنتي. أول حاجة المفاقدة. دورية تكون تروح تفاقد.
0: أيوة.
3: ثاني حاجة التغذية.
0: أيوة.
3: التغذية تكون تفاقد بس بالأذن مثل في تغذية.
0: بس حاول قدر الإمكان يعني.
3: تمام.
1: خلاص حامل يعيق
3: بدل يكون مفاقدة وتكون مثلا الفحوصات من الأمراض وعلى الجنين تحافظ عليه لا ترهق نفسه ارهاق كثير مش تمام.
0: أيوة
1: صحيح.
3: والله صلي على سيدنا النبي من ناحية الحوامل الحموم بهذا الحمل.
0: أيوة
3: والله العظيم
1: تكون شايلة هي واللي بطنه.
3: الله يعينهم الله يعينهم.
1: آمين يا رب.
3: وربك سبحانه وتعالى بيلطف معهم.
1: آمين يا رب.
3: حبيت أن أشارككم بس يعني مشان أثبت وجودي لكم.
1: أنت قد وجودك موجود وثابت خالة.
3: لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله. مع السلامة حبيبي تحياتي للمستمعين كلهم
0: يشاركوا معي. وتحيات طيبة منا لك يا خالة ولكل المستمعين وأصدقاء البرنامج اللي فعلا إحنا بدون من دونهم لا شيء.
1: أكيد نعم.
0: فعلا تواصلكم هو وقود الإذاعة وقود البرامج. مخليها
1: كده نكهة جميلة.
0: فعلا وإحنا للأمانة نفتقد أي متصل ما يتصلش لنا.
1: نعم معنا أذان ما نسمعش صوته صح؟
0: في اتصال؟
1: طبعا لازم وجود فريق طبي مؤهل. هذا كمان الفريق الطبي اللي يكونوا عارفين ايش يقدموا من خدمات يساعدوا على انه الام تكون بصحة جيدة والطفل كمان يكون بصحة جيدة. لكن اللي يجي ولا فاهم اي حاجة ولا فاهم اي شيء فتجي تخابط بك بالام وبالطفل
0: وبيقولوا معلومات.
1: احيانا فعلا حصلت حالات وفاة من الاهمال اللي يحصل في بعض المستشفيات. يعني
0: الام او المرأة الحامل لما تحس نفسها انه هذا الشخص او هذه القابلة غير جيدة او الممرضة فعلا تتكلم او تنقل
1: ما تسكتوش يعني ولا تنتظر وتكون انت اكيد عندك معلومات. انت ما تدخليش على حمل ولاده الا لازم توعي نفسك ما شاء الله
0: لازم تقري بالذات فعلا
1: يعني افتحي كده والموضوع سهل وبتعرفي كل الامور يعني
0: فلا تخلي اكثر من معلومه من اكثر من مصدر يعني. مش معناته ان الممرضه اللي قالت لي او دكتوره قالت لي وانت عارفه حاسه بقلبك احساس في قلبك
1: انه لا انه كان معهم يقول لك كلام شوف انت في كلام مفارق ما بين كمان اسالي شوفي يمكن يكون كلام امهاتنا صحيح يمكن يكون كلام الدكتوره صحيح فما تخلوش نفوسكم للجهل كده ومش فاهمين
0: يعني فعلا الجهل مرض يا جماعة. نعم. خلوا الوعي والعلم
1: وكمان
0: ولا
1: في أكلات في أكلات
0: الرئيسي.
1: ممكن تنزل اللي سمعت البيبيهات يقول لك متى كل التمر يمكن في بداية الحمل العسل ومش عارف يمكن الباباي يقولوا أيوه.
0: الحلبة هذا الباباي من المسلسلات
1: اسمه ايش طيب باباي
0: فشفت في معلومات يعني
1: في أكلات يعني تزيد يعني تفيدك
0: الشمندر كمان حلو لارتفاع الضغط الدم عفوا
1: يعني على قدر المستطاع قدر ان بتكون مجانيا فالباقي الفلوس يعني للرجال المهتمين يعني فلا تحرمهمش من الاكل يعني قدروهم ارحموهم برضو مش مع الحماده تكون يعني حامل وده وتروح تخبز يعني برضو تقدير للامور
0: مش تشوف سفره طويله عريضه لا ليش يا جماعه ليش
1: يعني يعني ما اشوف الناس اللي بيعملوا دي السفرات الكبيره احس
0: نعم. ونذهب الى تعليقاتنا واولا في سؤالنا سؤال البوستر اللي وضعناه في صفحه الاذاعه اخلاص ناجي كتبت كذا شيء دعم معنوي ونفسي وروحي للمواطن الذي بالكاد يقدر يوفر يقدر يوفر لقمه يومه واعتبار ان هذا الشيء جدا حلو لكل من كانت ظروفه صعبه بهذه البلاد وكلنا نعاني الامرين.
1: معنا خالد علي العوشقي بيقول من الاولويات الملحه هناك فئات محتاجه جدا للرعايه المجانيه حاله الناس على التنك والله نشاهد ناس ان لو ان اللي يراجعون بنقول. معنا هنا ده حماده صح ما شاء الله عليه يعني معسل العيش
0: فارس العبادي كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنبدأ من جديد لنتسامح لنتغير لنصنع شيئا جميلا يستحق أن يذكر. يسعد صباحك يا فارس.
1: ومعنا هنا كمان كما قال عوض رسل لنا صورة العيادات المتنقلة التي كانت تعمل زمان اللي قلوا انه انتهى دورها بس ان شاء الله ترجع انه كانوا بيعملوا الفحوصات وبيعطوا الأدوية وبيتابعوا الأمهات يعني بصراحة.
0: نعم فارس أيضا كتب الآن الحين أجيت ما نجدر موضوعكم يا ريت تحدثوا عن البعوض والمستنقعات وخطره مع المجتمع كثير ضرر هذه الأيام. فعلا سنتحدث في حلقات
1: تكلمنا من قبل
0: أيوة سنتكلم الموضوعنا اليوم يا فارس حول صحة النساء الحوامل ومش عارفة أيضا جالس يتكلم على صوت المتصلين. معلش معلش يا فارس اليوم شوي في استثناء.
1: نعم معنا شكري باقزير بيقول صباح الفل والياسمين، أقدمها لأطيب القلوب وأروعها الذين يشبهون الصباح بجماله ويشبهون الورد بعطره الذين يتركون فرحة تملأ القلب حياة. أحلى صباح الخير للغالين على قلبي، صباحك جميلة ومعبرة حروفها روحكم الطيبة، لا يطيب الصباح إلا بالتواصل معكم، دمتم لي أجمل باقة وردة صباح أقدمها لأطيب القلوب، صباحكم ورد دينا وهبة وناصر وديانا وكافة طاقم راديو عدن الغزو المستمعين الكرام، وتحياتي لكم جميعا وتحياتنا لك شكري من عدن إلى حضرموت.
0: وتحية لك يا شكري. أيضا صديقنا نجيب محمد الناري كتب لنا مهما كانت الحياة مغطاة بالسواد ثمة ثقبا للنور وللضحكة للأمل للأصدقاء للحبل السلام، نستطيع من خلاله أن نبصر الوجه الآخر للحياة، للهواء النقي للبشر الطيبين للابتسامات الصادقة ولكل من نحمل لهم مشاعر جميلة. فستشرق شمس الطمأنينة لتدخل نوافذ بيوتنا وستزهر قلوبنا ولو بعد حين، معلناها لبداية مختلفة عن كل البدايات، تزيل الغمة وتترك لنا ابتسامة وسلام يملأ القلب فرح وطمأنينة بالحياة. صباح الخير لكل روح تختبئ بين ضلوعها حلما يلامس عنان السماء، ويسعد صباحكم طاقم إذاعة عادن الغدو والمستمعين، ويسعد صباحك يا نجيب.
1: معنا أبو خالد حلصم بيقول قبلة على جبين كل أم، صباح الخير على فتيات اليوم أمهات المستقبل، صباح الرياض الرضا ديانا سلطان هبة علي ناصر فائز طاقم راديو عدن غدو المتابعين الأفاضل، يسعد صباحك وصباح كل اللي تابعنا ومعنا وأصدقاء البرنامج الدائمين.
0: نعم
1: معنا
0: أم عماد صديقتنا حفظكم الرحمن، حفظكم الله فوق كل أرض وتحت كل سماء، وحماكم من كل داء وأغناكم عن كل دواء وحرسكم.

0: من كل بلاء وأبعدكم عن كل ابتلاء، وأكرمكم بالسراء وأبعدكم وأبعد عنكم الضراء، وأزال عنكم كل عناء، وجعلكم من السعداء. صباح الخير والسعادة، صباح الورد، سعد صباحك اللهم أمين. شكرا يا أم عماد.
1: معنا عباس عبد العليم الشرعبي بيصبح علينا ويقول صباح الخير ويسعد صباحك عباس.
0: نعم سليمان الوعيل صبح علينا ونصبح عليه وشكرا على الملصق الجميل.
1: نعم
0: أيضا تقريبا فؤاد أبو خاطر من العدن من العند من عدن من العند جالس يكتب، فلحق علينا يا فؤاد.
1: نعم طبعا نحن نتمنى أن قدرة القطاع الصحي على الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في الظروف الصعبة والأزمات الاقتصادية والإنسانية، ويتم تطوير هذا البرنامج النافع للناس وطبعا توسيعه ليشمل أغلب المناطق اللي
0: فعلا
1: خاصة
0: نحن بحاجة
1: الظروف صعبة مش قادرين الناس يدفعوا
0: والمناطق البعيدة والوعرة والقرى وما إلى ذلك، إحنا بحاجة إلى أن توصل لمثل هذه المشاريع إلى تلك القرى.
1: طبعا الأثر بيكون تخفيف عن العبء الأسر المالي، طبعا بتكون طبعا للأسف لما يكون ما عندوش مال ما يروحش يعمل فحوصات، يأجل الذهاب
0: يتكاسل، وكمان يكسرش في بعض النساء ما تكسرش انه تروح على المركز
1: ما عندها شم فلوس بصراحة بالضبط. تحترق انه لو طلبوا منها حاجة ما تقدرش تسويها. فعلا الناس يعني بظروف صعبة المحدومة، طبعا المشاريع ممكن هذه تواجه تحديات انه ما فيش من يمولها، نتمنى يجدون الممولين كانوا من الداخل او من الخارج. صعوبة الوصول للمناطق النائية للأسف، يعني المناطق الريفية تكون متعبة حتى، وحتى الناس وعيهم هناك يحتاج وعي كبير عشان يجوا ويلقوا للمراكز الصحية هناك
0: فعلا.
1: وكمان الازدحام في ما شاء الله، لما يعرفوا كمان انه في مركز بيكون ازدحام في غير طبيعي، لان الكل اكيد يريد يستفيد من الخدمة، وعشان كده احنا نريد اكتر من مركز مش مركز واحد. وضعف الوعي باهمية متابعة الحمل، لانه كما قلنا وعوا نفوسكم، ما تنتظروش من اي حد يوعيكم. الان ما شاء الله اصبح الفضاء المتاح لنا فضاء الانترنت واسع، استخدموا الحاجة اللي تفيدكم مش بس مسلسلات هندي تركي. الا خلاص توعي انت نفسك حتى في التربية الحديثة، ما تنتظريش أم في امهات ما شاء الله تحصليها امية بس ما شاء الله وعي ثقافة تجديها ليش تقول لك اني اسمع اني اشوف، يعني كمان افتح لي برامج مش كل وقتها مقضيها
0: أيوة
1: الحاجات مش نافعة. فالنجاح المشروع كمان يعتمد على الاستمرارية في التوسع كما قلنا والتوعية المجتمعية
0: فعلا. هنا ايضا ام عماد كتبت لنا صباح الخير تحياتي لكم جميعا، وخصوص موضوع اليوم ان شاء الله توصل للمستحقين من الولادات او النساء فعلا، وحنا نتمنى ذلك. احمد عبد القاسم صباح الخير والسعادة عليكم جميعا، يسعد صباحك يا احمد لحقت علينا. وفؤاد ابو خاطر كتب اسمك دائما يروع، صباح يفوح برائحة الورد ويحمل معه امنيات صادقة بان تكون كل ايامكم جميلة وهادئة، من حق مواليدنا الاهتمام بهم من اول لحظة، لذا يجب توفير المراكز الصحية الخاصة بالامومة والطفولة، ولكم جزيل الشكر والتقدير.
1: ناصر عندك كلام حاب تقوله عن الصحة الانجابية عن الامهات الحوامل؟ ها مشكلة ما فيش. طيب انا برايي عن نفسي عن ايوه عقل كلام
2: تبطل صياح
1: ايوه
2: تبطل تطالع بنفسه
1: فعلا،
2: وتبطل تفكر بحاجات خياليه جدا خارج الصندوق
1: احيانا،
2: عشان
1: لانه
2: هي بتاثر على الحاله
1: النفسيه تتغير فتحصلها غصبا عني، هي ممكن تعيش دراما ونكد مهلوش بالواقع.
0: فعلى سيره الهرمونات فارس العبادي كتب يتغير مزاجها الحامل اثناء الحمل، مش عارفين ماذا تريد وما هي طلباتهم، الله يكون في عون بعضهم يقضي لنا الاشهر بدون اكل او طعام.
1: بعضهم يتجنن وتوصل لهلاويس، وهذا يتم يعني المتابعة النفسية والصحية للمرأة.
0: أبو خالد يقول الأهم لا تصدقوش نظام الطيبات افتموا بالتغذية.
1: لما أكلش يعني بطلت أكل بيض بس الدجاج أكله
0: هذا نص
1: نص البيض اللي شفتوه عملوا على اختبار بالميكروسكوب طلع في ديدان وكذا، والبصل حتى ما عاد قربوش يعني البصل التنقيح هذا ما مسكوش يعني برضو طلع في ديدان، فبطبخ على توما اللي قال
0: تمام
1: هو
0: غلط
2: ما هي مش ديدان اساسا، هي بكتيريا نافعه للجسم.
1: لا انا خلاص
2: كيف تمنعي نفسك يعني؟
1: لا خلاص
2: يعني مش سبحان الله هو زرعه وخرجوا اللحنه عشان احنا ناكله، تقولي في بو ديدان عشان ما تاكليهوش.
1: خلاص ما باكلوش
0: انا نفسي، انا نفسي اشوف انه وضعنا يا جماعه لا نحتاج لا نظام ولا دايت ولا حاجه، يا الله الباقي
1: هناكله
0: يا الله.
1: انا اذا كانت الربيان ذاك اللي شبه الدود ما اكلوش، فبروح اكل البصل اللي هو دود أنا ما أكلش المقاصة والمقاصة ما أكلوش أبدا. في حاجات أنا كثيرة ما أكلهاش يعني بصراحة.
0: عادي براحتك يعني.
1: شكلها بس زيت ديدان شكلها غريب.
0: اهتم بنفسك أهم شيء.
1: معايا طبعا توفير الرعاية الصحية المجانية أو المدعومة ليست رفاهية في ظل هذه الظروف بل هي مهمة. فالحمل والولادة أكثر المراحل حساسية في حياة المرأة، وأي تأخير في الحصول على الرعاية الطبية قد يعرض الأم والطفل للأسف للخطر. لهذا
0: نعم. لهذا
1: دعم العوامل يساعد في بناء المجتمع.
0: ونقول لكل أم حامل انتبهي لنفسك. نعم. لأنه مش أنت لحالك في هذه الفترة. نعم. التي تعاني منها مهم أنت وجنينك، لازم تهتمي أنت وجنينك.
1: عندك عيلة كمان.
0: فعلا. إلى هنا حلقتنا انتهت مستمعينا ومتابعينا الأعزاء. غدا حلقة جديدة عند تمام الساعة 8:30 صباحا. إلى ذلك الحين
1: كونوا على الموعد
0: وعلى حالكم وانتظرونا. وإلى اللقاء.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

احلى ايام عمرك يومها سلمت امرك ليولك سلمت امري كان اول يوم شفتك فيه احلى ايام عمرك.

صحتك وانت دائما غلطان غلطان، وعتبتك وراضيتك وحولت الأسى.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إلما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيب، المسؤولة عن كل شيء في البيت. وطول ما معك كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على جهود صندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي يستقبل في عدن السفير الياباني. رئيس الوزراء وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية. لجنة مهرجان موسم البلد السياحي 2026 تواصل اجتماعاتها برئاسة الوكيل الجيلاني. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، لا أهلا بكم. طلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمدينة المكلا من المدير العام لفرع صندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت عبد الله الحامد على جهود الصندوق في الإشراف على حصر الفئات الاجتماعية الواقعة تحت خط الفقر ومتابعة تنفيذ مشروعات البحث والاستهداف للمستفيدين. وسمع المحافظ إلى شرح مفصل حول آليات العمل الميدانية التي ينفذها الصندوق، بما في ذلك برامج تحديث بيانات الأسر المستفيدة وتسيير برامج التدريب والتأهيل الهادفة إلى تمكين الفئات الأشد احتياجا وتحسين سبل عيشها، مؤكدا أهمية تعزيز دقة الاستهداف وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشددا على ضرورة تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الاجتماعية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن سفير اليابان لدى بلادنا يوئيتشي ناكاشيما، وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في بلادنا والمنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض اللقاء التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية على الساحة اليمنية ومستجدات الأوضاع الحالية والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل استمرار الحرب والأزمات المتراكمة. وأشاد الصبيحي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بلادنا واليابان، مثمنا المواقف اليابانية الداعمة للشعب اليمني وجهودها المستمرة في المجالات الإنسانية والتنموية. كما أكد عضو مجلس القيادة أهمية تعزيز الشراكة اليمنية اليابانية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصا في قطاعات إعادة تأهيل البنية التحتية والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية المحلية، بما يسهم في دعم جهود التعافي وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه أكد السفير الياباني اهتمام حكومة بلاده بمتابعة التطورات في اليمن وحرصها على استمرار دعم الشعب اليمني ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن وفدا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة رئيسة باثة اللجنة في بلادنا كريستين شيبولا. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق. ورحب الفريق الصبيحي بأعضاء الوفد مؤكدا تقديره للدور الإنساني الذي تطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلادنا، مستمعا إلى شرح مفصل من وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول أنشطة اللجنة الإنسانية وبرامجها الميدانية في مختلف المحافظات، معربا عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التقدم في هذا الملف الإنساني بما يسهم في لم شمل الأسر والتخفيف من معاناة آلاف العائلات اليمنية. وصل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تستضيفها العاصمة عمان. وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأردنية وسفير بلادنا لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة وأعضاء السفارة. هذا ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال
كما يبحث الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح المرحلة الثانية من مشروع القسائم الصحية الذي تنفذه مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بتمويل من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خدمة الصحة الإنجابية وتحسين وصول النساء إلى الرعاية الصحية عالية الجودة. وأكد الدكتور بحيبح أن مشروع القسائم الصحية يمثل نموذجا ناجحا للتغطية التأمينية المجتمعية وتجربة رائدة تستحق الإشادة والتوسع فيها لما أحدثته من أثر ملموس في تحسين فرص حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية والإسهام في خفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، مشيرا إلى أن المؤشرات والأرقام الخاصة بالمشروع تعكس جودة الخدمات المقدمة وأثرها المباشر على صحة الأمهات والمواليد. بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس قسم المياه بمنظمة الهجرة الدولية فانتون تيفيرا سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مشاريع المياه وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وتطرق اللقاء إلى أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه والصرف الصحي في ظل الظروف الحالية واحتياجات التدخلات الإنسانية العاجلة في عدد من المحافظات. وأكد وزير المياه والبيئة أهمية استمرار دعم الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم منظمة الهجرة الدولية لتعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي والتخفيف من الأعباء الإنسانية. من جانبه جدد رئيس قسم المياه بمنظمة الهجرة الدولية التزام المنظمة بمواصلة تدخلاتها في قطاع المياه ودعم الجهود الحكومية، مشيرا إلى أن المنظمة تستهدف بشكل خاص المجتمعات المضيفة مع التركيز على محافظة مأرب باعتبارها تضم أكبر عدد من المهاجرين إلى جانب التوسع في محافظتي عدن ولحج وتعزيز التدخلات المرتبطة بالتغيرات المناخية. شدد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة بالقطاع التجاري. وأوضح الأشول أن قطاع تجارة الذهب والمعادن يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية ما يستوجب الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات الرقابية الكفيلة بمنع استغلاله في أي ممارسات غير مشروعة، مؤكدا أن تنظيم هذا القطاع يأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن بلادنا الكامل مع دولة قطر الشقيقة جراء الانفجار الذي وقع في منشأة للغاز الطبيعي المسال بمنطقة رأس الفانا الصناعية وما أسفر عنه من وفيات وإصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف بلادنا إلى جانب دولة قطر في مختلف الظروف وإشادتها بكفاءة أجهزتها المختصة في التعامل مع الحادث، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا وإلى ذوي الضحايا، راجية الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ البلد الشقيق من كل سوء ومكروه. بحث وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا نائب مدير المكتب بعدن بيتر إكياو سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. واستعرض المحافظ شيخ جهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات بدعم الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى أن الأوضاع العامة في المحافظة مستقرة لا سيما على الصعيد الأمني، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق وتوجيه التدخلات الإنسانية والتنموية بما يتوافق مع أولويات واحتياجات المجتمع المحلي. جددت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن حرصها على الالتزام بالمضي في تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة
وذلك وفقا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجهات الحكومة بهذا الصدد، وبدعم وإسناد من شركاء الحكومة الإقليميين والدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة الحالية وإعادة بناء المسار المالي والاقتصادي للدولة. وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أو شروع الحكومة ووزارة المالية في المرحلة الحالية بتنفيذ إجراءات تصحيحية مالية وهيكلية مستندة إلى أسس مستدامة لمعالجة الاختلالات في بنية الاقتصاد الوطني وتعزيز وحشد الموارد العامة للدولة وضمان تدفقها بانتظام إلى خزانة الدولة. هذا وجدد المصدر على ضرورة الالتزام بإنفاذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، مشددا على ضرورة التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات الرادعة وعدم التساهل والتهاون إذا أي تجاوزات أو عمليات تهريب يترتب عليها انعكاسات سلبية مباشرة في تنمية الموارد العامة. طلع محافظ المهرة محمد علي ياسر على الخطوات التحضيرية لإنشاء أول مركز تسويقي تابع لجمعية المهرة التعاونية الاستهلاكية. وأكد محافظ المهرة خلال لقائه إدارة الجمعية اهتمام السلطة المحلية بدعم المبادرات التعاونية التي تسهم في خدمة المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشددا مبادرة الشباب وجهودهم في تعزيز العمل التعاوني بالمحافظة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. وصلت لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي لعام 2026 اجتماعاتها برئاسة وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلاني، وذلك لمناقشة الخطة العامة لموسم البلدة والفعاليات والأنشطة السياحية المصاحبة في إطار التحضيرات المبكرة لإنجاح الموسم السنوي. وأكد وكيل المحافظة الجيلاني أهمية توحيد الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لإنجاح موسم البلدة، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية والأمنية والخدمية، حيث ناقش الاجتماع محاور الخطة التنظيمية والفنية وآليات تنفيذ الفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة مع عدد من المانحين من القطاع الخاص ورجال الأعمال، بما يسهم في دعم الموسم وتحقيق مردود اقتصادي وسياحي إيجابي للمحافظة. ناقش المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس زاهر بخوار تدخلات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في جانب مشاريع المياه والصرف الصحي المزمع تنفيذها خلال العام الجاري بساحل المحافظة. جاء ذلك خلال لقائه وفد المنظمة برئاسة المهندس فياض رسول مدير برامج المكتب في بلادنا بالمكلا، حيث استعرض اللقاء حزمة من المشاريع ذات الأولوية شملت تحسين وتوسيعة شبكات المياه بمدينة المكلا وتأهيل خطوط النقل بمديرية الشحر وتنفيذ مشاريع لتطوير شبكات الصرف الصحي، إلى جانب دعم منظومات الضخ بالمضخات والمعدات اللازمة، فضلا عن عدد من التدخلات المقترحة التي تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات التدخلات التنموية وفقا للاحتياجات الفعلية للمحافظة وآليات التنسيق بين المؤسسة وشركائها، بما يضمن سرعة تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءتها واستدامتها، وبما يسهم في مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع المياه والصرف الصحي. عقد مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة أبيان اليوم لقاء ضم عددا من القيادات والمسؤولين في القطاعات الخدمية والأمنية والاجتماعية ضمن سلسلة اللقاءات الخاصة بأعداد خطة التعافي والتنمية للأعوام من 2026 وحتى 2030. وخلال اللقاء أشار المدير العام لمكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة أبيان وضاح حماص إلى أن المكتب
نفذ خلال الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات مع مديري المكاتب التنفيذية والمديرين العامين للمديريات بهدف إعداد خطة تعافي شاملة تعكس الاحتياجات الفعلية للمحافظة، مؤكدا أن خطة التعافي ستسهم في تحديد الأولويات التنموية والخدمية خلال المرحلة المقبلة وستعتمد على المشاريع ذات الاحتياجات. وفي الشأن الرياضي، مشاهدين، انطلقت بملعب الفقيد براد بالمكلا مباريات التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة لكرة القدم بساحل حضرموت التي ينظمها فرع اتحاد الكرة بالساحل، وذلك بحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي ورئيس فرع اتحاد الكرة عبد الله السعدي. وشهدت مباراة الافتتاح فوز فريق نادي قصيعر على نظيره فريق النادي الأهلي بغيلبا وزير بنتيجة 3 أهداف نظيفة ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما وحدة الحامي وشباب ميفع. وتوزعت أندية ساحل حضرموت التي تتنافس في التصفيات إلى 3 مجموعات تؤهل إلى المرحلة الثانية على طريق الصعود لدوري أبطال المحافظات برسم التأهل للدرجة الثانية. تجرى صباح الثلاثاء مواجهة عربية مرتقبة تجمع بين المنتخبين الجزائري والأردني في مباراة لا تقبل القسمة على 2 لكلا الطرفين بعد تعثرهما في الجولة الافتتاحية للمجموعة 10. ويدخل محارب الصحراء المنتخب الجزائري اللقاء جريحا بعد خسارته الأولى أمام الأرجنتين حامل اللقب بثلاثية نظيفة. وفي المقابل يسعى النشامى المنتخب الأردني الذي يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه إلى تجاوز رهبة البدايات بعد خسارته أمام النمسا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. وفي سياق متصل، يخوض المنتخب العراقي منتصف الليل اختبارا من العيار الثقيل عندما يصطدم بنظيره الفرنسي وصيف النسخة الماضية لحساب الجولة الثانية للمجموعة 9. ويتطلع أسود الرافدين إلى محو الصورة الهزيلة عقب الخسارة الافتتاحية أمام النرويج. هذا وتجري في هذه الأثناء مواجهة حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني ونظيره منتخب النمسا ضمن منافسات المجموعة 10. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يطلع على جهود صندوق الرعاية الاجتماعية بساحل حضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي يستقبل في عدن السفير الياباني. رئيس الوزراء وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية. لجنة مهرجان موسم البلد السياحي 2026 تواصل اجتماعاتها برئاسة الوكيل الجيلاني. شكرا لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، والبداية محليا. بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس قسم المياه بمنظمة الهجرة الدولية فانتهونتي فيرا تعزيز التعاون المشترك ودعم مشاريع المياه وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. بحث معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري في العاصمة المؤقتة عدن مع المنسق العالمي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو السيد عبد المجيد وعدد من المختصين بالكتلة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن الغذائي في اليمن. عربيا وعالميا، أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب. أعلنت جماعة نيجيرية مسلحة موالية للرئيس المخلوع محمد بازوم عن إطلاق سراح زعيمها الذي اعتقل في ليبيا في فبراير 2025. في أخبار الاقتصاد، تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي في ظل تزايد توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي. تماسك الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع تزايد رهانات المستثمرين على تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً في وقت استعادت فيه أسعار النفط جزءاً من خسائرها. وإلى أخبار المونديال، حقق منتخب الجزائر فوزا ثمينا على نظيره الأردني بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء. إلى ذلك، حقق منتخب النرويج فوزا مهما على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نيويورك في نيوجيرسي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. السلام عليكم. إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. ما الفرق بينهما؟ يقول تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. كان السياق القرآني وصية من جملة وصايا لم يحتمل غريما ولا ندا، فجاء السياق من عزم بلا تأكيد، بينما قال تعالى في سورة الشورى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فكانت الآية تتحدث عن أذى غريم وعن عظم الصبر عليه والعفو عنه، لذا أكد الكلام باللام لمن عزم الأمور، دلالة على الفضل المترتب عليه.

لليل عند العرب قصص، لذا قسموه أسداسا. الأصيل هو الوقت من أقصى العصر إلى المغرب، والاحمرار وقت الغروب، ثم الغسق وهو ظلمة الليل، ويأتيك الدجى وهو سواد الليل وظلمته، وجوف الليل هو ثلثه الأخير، والسحر هو آخر الليل قبيل الفجر. أسرة الإنسان هي أفراد عائلته، وربما نجد في معاني الكلمة في المعجم ما يفيد بمصدر اللفظ. يقال الأسر الشد والعصب وشدة الخلق والخلق. يقول تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شددنا خلقهم. والأسرة الدرع الحصينة.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

وفي متعة المرور في بال الحبيب قال الوأواء الدمشقي: لكرامتي أعرضت لا لهواني، لم تجهني حتى اهتممت بشاني، أصل التغضب في هواك محبة تدع المحب بصورة الغضبان، فاشغل فؤادك بي فلست مباليا، أشغلته بهواي أم هجراني. وقال ابن الدمينة: تعاللت كي أشجى وما بك علة، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، وقولك للعواد كيف ترونه؟ فقالوا قتيلا قلت أهون هالك، لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. مساكين أهل العشق ما كنت أشتري، جميع حياة العاشقين بدرهمي. يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي خذوا العبرة واتعظوا. وهذا معنى الفعل اعتبر. لذا قل أعد الأمر صعبا أو سهلا، ولا تقل أعتبره. وارحم لسانك من تأثير الترجمات، فلا تقل قامت الحكومة بإنشاء مستشفى، بل قل أنشأت الحكومة مستشفى. ولا تقل تم تنظيم ندوة عن كذا، بل قل نظمت ندوة. وهكذا، فهو أرطب على اللسان وأحسن في الذاكرة. ابتعد عن فاتح وغامق في وصفك للألوان، عد إلى سعة العربية ورحابتها، وقل القطن أبيض ناصع، والزهر أصفر فاقع، والدم أحمر قان وقانئ، والليل أسود حالك، والزرع أخضر ناضر، والأفق أزرق زاهن.

حين يأتيك أحدهم بخبر سعيد أو يسهل لك مصلحة يقال لك أعطه الحلوان، والحلوان جاءت في القواميس بمعنى مشابه. يورد القاموس المحيط أنها أجرة الدلال والكاهن ومهر المرأة أو متعتها أو ما أعطي كرشوة. إذا طلبت من أحدهم زيادة في أمر تقول له بحبحها، وفي اللسان البحبحي الواسع في النفقة، الواسع في المنزل، وتبحبح في المجد أي أنه في مجد واسع. وفي الجذر ذاته تقول بح إذا نفد الشيء وانتهى، وهي اختصار لبحباح. وفي القاموس المحيط بحباح كلمة تنبئ عن نفاد الشيء وفنائه.

يقول المثل أذكرتني الطعن وكنت ناسيا. فما قصة هذا المثل؟ هذا مثل يقال لمن نسي أمرا هاما يفيده وقيل له ما يذكره به. وقصة المثل أن رهم بن حزن الهلالي انتقل بأهله وماله من بلده يريد بلدا آخر، فاعترضه قوم من تغلب فعرفوه وهو لم يعرفهم، فقالوا له خلي ما معك وانجو. فقال لهم دونكم المال ولا تعرضوا للحرم، يقصد النساء. فقال له بعضهم إن أردت أن نفعل ذلك فألق رمحك. فنظر إلى يمينه وإذا فيها رمح وقال إن معي لرمحا، فشد عليهم فجعل يقتل واحدا واحدا وهو ينشد ردوا على أقربها الأقاصيا، إن لها بالمشرفي حاديا، ذكرتني الطعن وكنت ناسيا، ذكرتني الطعن وكنت ناسيا.

الكفالة تكون بالنفس، بينما الضمانة بالمال، فأنت تكفل أجيرا عند رب العمل أو صديقا عند آخر، بينما تضمن الأرض أو العقار، أي تفتديهما بالمال وقت الحاجة. أكثر الأدواء والأوجاع في كلام العرب جاءت على فعال، كالصداع والسعال والزكام والبحاح والدوار والهلاس وهو مرض السل، والكباد والصفار والكزاز والفواق والخناق، أبعدها الله عنكم جميعا. يقول المتنبي: إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما أعلك ما شفاك.

أمر والي المدينة الجديد بأصحاب الملاهي فحبسوا، وحبس معهم أبو هارون عطرد المغني الفقيه. أخبروا الوالي أن عطرد هذا من أهل الهيئة والمروءة والنعمة والدين، فدعا به وخلى سبيله وأمر برفع حوائجه إليه. وبينما عطرد خارج من عند الوالي بعد شكره والدعاء له، فإذا هو بالمغنين أحضروا ليعرضوا. فعندما رآهم عاد إلى الوالي وقال: أصلح الله الأمير، أعلى الغناء حبست هؤلاء؟ قال: نعم. قال: فلا تظلمهم أيها الأمير، فوالله ما أحسنوا منه شيئا، وهم ليسوا بمغنين. فضحك الوالي كثيرا وخلى سبيلهم.

قال لنا الجاحظ: ومن عاقب على الصغير بعقوبة الكبير، وعلى الهفوة بعقوبة الإصرار، وعلى الخطأ بعقوبة العمد، وعلى معصية المتستر بعقوبة معصية المعلن، ومن لم يفرق بين الأعالي والأسافل وبين الأقاصي والأداني عاقب على الزنا بعقوبة السرق، وعلى القتل بعقوبة القذف، ومن خرج إلى ذلك في باب العقاب خرج إلى مثله في باب الثواب، ومن خرج من جميع الأوزان وخالف جميع التعديل كان بغاية العقاب أحق وبه أولى. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.

نقول رواية القوقعة. هذه الرواية أيها السادة فيها كمية هائلة من الألم والوجع. الحقيقة أنني قرأتها قبل سنوات طويلة ولا أعتقد أنني أستطيع أن أقرأها مرة ثانية. بعض الألم نصل من الهشاشة بمكان لا نستطيع أن نعود إليه مرة أخرى. طبعا الكاتب هو مخرج سينمائي سوري اسمه مصطفى خليفة. هذا الرجل يعني قضى في السجون سنوات طويلة، أتوقع أكثر من 20 سنة أو أقل أو أكثر من 20 سنة، بتهمة أنه من الإخوان المسلمين، علما أنه مسيحي نصراني، وكان خاله وزيرا في الحكومة ولم يستطع أن يفعل له شيئا. إذا كنت من محبي الوجع الشديد فاقرأها، وإلا فلا.

الشاعر العربي يريد المرأة حية خجولا، ولا ندري عن شعراء الحداثة، فقد يكسرون القالب ويصوغون نموذجا مختلفا. وكما أن هناك شعراء حداثة فهناك شواعر حداثة. بعض الناس يزعمون أن الخجل سمة طبيعية في المرأة متغلغلة في الجينات، وبعضهم يفسر الأمر بأنه نتيجة مجتمعية. الشاعر السوري عمر أبو ريشة ليس من أهل الحداثة ولا ما بعد الحداثة، لكنه من أهل ما قبل الخجل بالنسبة للفتاة. هو يصورها بريئة إلى درجة أنها لا تعرف كيف تخجل. ألفيتها ساهمة شاردة تأملا، ناديتها فالتفتت جيدا وشعرا مرسلا، فمن ثنت حائرة ولا رنت تدللا، ولا درت وجنتها من خجل تبدلا، كأنها في طهرها أطهر من أن تخجلا. لكن شاعرنا يتذوق الجمال والفتنة بطريقة أخرى. لقد رأى فتنة في الحجر وأشبعها وصفا. كان عمر أبو ريشة سفيرا لسوريا في عدة بلاد في أقصى الغرب وأقصى الشرق. فبعد أن تحقق الاستقلال كان في أواسط الثلاثين من العمر، وكان له نشاط سياسي في زمن الاستعمار الفرنسي ضمن الكتلة الوطنية، وأحيانا منشقا عنها لكن ضمن الإطار الوطني المناهض للاستعمار. فكان طبيعيا أن يكون مرشحا لمنصب سياسي، لكن أهل الحل والعقد آثروا أن يكون بعيدا عن الشام هو ولسانه. وما جعله الخيار المناسب أنه يجيد الإنجليزية، فقد درس في بريطانيا في مطلع شبابه. في الهند كانت الغواية الحجرية. زار معبدا تجلد جدرانه التماثيل الرخامية، يقول: كم دمية ذل الرخام على انتفاضتها وهان، فكأن هذه الدمى الحسان انتفضت وخرجت من الرخام بشرا سويا. يقول: يرقصن في إغرائهن وكل قد أفعوان، وصبية ممشوقة هي والغواية توأمان، وتكاد تنقل ظلها وتسير مطلقة العنان، هذان نضوى صبوة مجنونة يتعانقان، زمت شفاههما على معسول ما تتساقيان. كان عمر أبو ريشة من شباب الكتلة الوطنية التي يتزعمها ابن مدينته حلب سعد الله الجابري. كان ضمن الشباب الوطني الذراع الشبابية للكتلة الوطنية، وانشق الشباب الوطني بعد توقيع الكتلة على معاهدة مع الفرنسيين، وأطلق أبو ريشة لسانه في الجابري منتقدا. وبعد انسحاب آخر جندي فرنسي من سوريا كان الجابري رئيسا للوزراء، ولم تمضي سنة على الاستقلال حتى توفي الجابري فرثاه عمر أبو ريشة مذكرا بالخلاف القديم. حمل الجرح صامتا مطمئنا وأتى ربه على ميعادي، أنا يا سعد ما طويت على اللؤم جناحي ولا جرحت اعتقادي، شهد الله ما انتقدتك إلا طمعا أن أراك فوق انتقادي، وكفى المرء رفعة أن يعادى في ميادين مجده ويعادي. كان اعتذارا أنيقا وشامخا للراحل، جاء في ثوب الرثاء

0: سلام على القدس مهوى القلوب، سلام يطاول عالي الثمر، تقود إلى النصر كل الدروب، تسير إلى خالد وعمر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
4: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل

0: تابعونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودعت على الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي مجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

ولا أظن اليوم إنو العيب في خلاه. بالأمس ضحى القلب

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من

0: دنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة: شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة

0: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
1: أما الأرواح
0: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
0: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، والبداية محليا. بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس قسم المياه بمنظمة الهجرة الدولية فانتهون تيفيرا تعزيز التعاون المشترك ودعم مشاريع المياه وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. بحث معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم السقطري في العاصمة المؤقتة عدن مع المنسق العالمي لكتلة الأمن الغذائي والزراعة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو السيد عبد المجيد وعدد من المختصين بالكتلة سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الأمن الغذائي في اليمن. عربيا وعالميا، أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب. أعلنت جماعة نيجيرية مسلحة موالية للرئيس المخلوع محمد بازوم عن إطلاق سراح زعيمها الذي اعتقل في ليبيا في فبراير 2025. في أخبار الاقتصاد، تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي في ظل تزايد توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي. تماسك الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع تزايد رهانات المستثمرين على تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أكثر تشدداً في وقت استعادت فيه أسعار النفط جزءاً من خسائرها. وإلى أخبار المونديال، حقق منتخب الجزائر فوزاً ثميناً على نظيره الأردني بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء. إلى ذلك، حقق منتخب النرويج فوزاً مهماً على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نيويورك في نيوجيرسي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم 2026. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

كنا في حلقات ماضية تكلمنا حول شيء من أحكام الصلاة وما يتعلق بالطهارة لها، وكذلك ذكرنا بشيء من التفصيل أحكاما حول ما يكره في الصلاة وما يستحب فيها، وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثير عنه من سنن، وما يباح في الصلاة فعله وما لا يباح فعله، إلى آخر ذلك من ما تكلمنا عنه مما يتعلق بأمر الصلاة. لعلنا اليوم نتكلم إن شاء الله حول سجود السهو وما قد ينوب المصلي أحيانا في صلاته من أخطاء تجعله في بعض الأحيان يحتاج أن يسجد للسهو أو أن يركع خلل صلاته بشيء يفعله في الصلاة نفسها. السلف رحمهم الله تعالى ما كانوا يسهون كثيرا في صلواتهم، بل أبو زرعة الرازي رحمه الله كان يصلي بقومه إماما 40 سنة، فأقبل إليه يوما قوم من طلاب الحديث فصلوا معه في المسجد فرأوا في محرابه كتابات، يعني أشهد أن لا إله إلا الله وبعض آيات القرآن. فلما انتهى من الصلاة وجلسوا معه يحدثهم، سأله واحد منهم قال يا أبا زرعة، قال نعم، قال ما رأيك في الكتابة في المحاريب، ما هو حكم الكتابة في المحراب؟ قال أبو زرعة قد كرهه قوم ممن مضى وأنا أكرهه وأنهى عنه، أنا أرى أنه لا يجوز الكتابة في المحراب. فقال له هو ذا في محرابك كتابة، أنت تقول ما يجوز، طيب محرابك في كتابة؟ قال محرابي في كتابة، قال نعم. فذهب ونظر فإذا في كتابة، قال سبحان الله ما دريت عن ذلك؟ قال والله إني إمام منذ 40 سنة، والله ما جاوزت عيني موضع سجودي طوال هذه السنوات وأنا أصلي في هذا المحراب. يا جماعة يعني لمدة 40 سنة وهو يصلي ما رفع بصره أبدا ولا يدري أن في كتابة، لو تسأل ما هو لون البوية التي في جدار المحراب ما يدري، أخضر أحمر أزرق، من شدة خشوعه وإقباله على ربه جل وعلا. كذلك ذكر أن بعض السلف كان يصلي بقومه وكان لا يسهو أبدا، فقال له قائل إنك لا تسهو في صلاتك، قال وهل هناك شيء عندي أعظم من رب العالمين أفكر فيه؟ فكانوا فعلا يعني في أثناء صلواتهم لا يلتفتون إلى شيء ما داموا أنهم يعني مقبلون على ربهم جل وعلا في صلاتهم، وكان يقول ليس عندي شيء أعظم من ربي عز وجل لأجل أن أفكر فيه. وهذا يا جماعة يعني هو أمر معروف، الآن لو تأملت في بعض الناس لو وجدت أنه مع شدة خشوعه في صلاته وانكساره فيها لا شك أنه مع شدة هذا الخشوع والانكسار يعني يغيب عما حوله من الأمور. يعني الآن لو واحد فرضا ينظر إلى مباراة كرة مثلا في التلفاز أو ينظر إليها قد حضرها، فتجد أن مثلا لاعبه المفضل قد أقبل إلى المروة لأجل أن يسجل هدفا، مثلا هدف كروي يعني، وهو مقبل ذاك الرجل وهو يعني يفر بالكرة يمينا ويسارا، تجد أن صاحبنا فتح عينيه. لو يدخل عليه واحد يقول السلام عليكم، لو يرن هاتفه الذي في جيبه ما انتبه إليه، لو المكيف مثلا يضرب ويحترق قد لا يلتفت إليه ما دام أن عينه معلقة بهذا الذي يلعب، لعله لمدة نصف دقيقة إلى دقيقة إلى 5 دقائق غائب عما حوله، لأن فكره كله مركز على هذا الجول الذي سيسجل أو هذا البلنتي الذي سوف يشات أو نحو ذلك. لكن يا جماعة لما نقول لبعض الناس أن فلانا من السلف كان يصلي في المسجد فانهدمت ناحية من المسجد ولم يعلم عنها وهو يصلي، ما انتبه إليها لأنه غارق في صلاته، يقول بعض الناس يا شيخ أنت من وين تأتي بهالكلام؟ لكن لما تقول له في واحد يا جماعة كان يتابع مباراة ولما مثلا أحد اللعيبة أقبل على الجول لأجل أن يسجل هدفا، صاحبنا يا جماعة دخلت عليه أمه وكلمته وخرجت وهو ما يدري ماذا قالت، قد تقول أمه ترى سيدخل ضيوف، يقول طيب طيب طيب طيب، هو ما يدري للضيوف دخلوا ولا يعلم، أو تقول لأمة ترى سنخرج ثم يذهب يدخل يبحث عنهم أين أمي وإخواني، ما يدري أنهم أخبروا بذلك. فيصدق الناس الثانية ولا يصدقون الأولى، لأنهم رأوا من الثانية نماذج ممن يغيبون بالكرة إذا يعني تراكضت بين أيديهم وركضوا وراءها، ولا يغيبون بصلواتهم، بل أحيانا المباراة يقال والله سنجعل هناك وقت إضافي نصف ساعة لأجل التصفيات، والناس متحمسون نعم إلا أجعلها ساعة أو ساعتين، لكن لو الإمام يقول يا جماعة إيش رأيكم اليوم صلاة المغرب بدل ما نقرأ بكم كالعادة قوله الله أحد وإن أعطيناك الكوثر، إيش رأيكم يا جماعة اليوم نطبق السنة ونقرأ بكم سورة الأعراف جزء كامل يعني 20 صفحة؟ قالوا لا يا شيخ والله نحن مشغولون وما نقدر يا شيخ وصعب علينا، من أما قوما فليخفف، وحافظين لهم كم حديث

0: يردون به على الإمام في ذلك. المقصود من هذا أن موضوعنا اليوم ليس هذا. موضوعنا اليوم عن السهو في الصلاة، وكيف يستطيع الإنسان إذا سهى في صلاته أن يعني يتعامل مع هذا السهو، كيف يستطيع أن يحله. الإنسان عرضة للنسيان والذهول، والشيطان يحرص على أن يشوش على ابن آدم، أن يشوش عليه في صلاته. وشرع الله عز وجل للمصلي يعني سجود السهو ككفارة أو كسداد للنقص الذي يقع منه في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته، لكنها سهو يعني في صلوات معدودات. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فسلم من ركعتين، وهذا هذه الصلاة لها قصة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما فإحدى صلاتي عشي، إما صلاة الظهر أو صلاة العصر، فلما صلى صلوات ربي وسلامه عليه ركعتين سلم من صلاته ومشى 3-4 خطوات واستند على عمود في المسجد. الناس قد بدأوا يتحدث بعضهم مع بعض، يا جماعة كم صلينا؟ ركعتين؟ لا صلينا 4. طيب كيف يعني نقصت الصلاة؟ أما الذي حصل؟ وخرج بعض الناس من المسجد، فأخذ بعض الناس يتكلم بعضهم مع بعض وهابوا أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل اسمه ذو اليدين، وطبعا هو ليس اسمه ذو اليدين لكن كنيته، لأنه كان في يديه طول فكانوا يسمونه ذو اليدين. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنت نسيت وصليت ركعتين، أم الصلاة قصرت بدل 4 ركعات خلاص رب العالمين جعلها ركعتين؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما نسيت ولا قصرت. قال: بل نسيت.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5,000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: دائما انك تقول ما نسيت ولو قصرت الا انت نسيت. قالوا ما ذاك؟ قال صليت بنا ركعتين. التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه قال احق ما يقول ذو اليدين؟ صحيح انا صليت ركعتين؟ قالوا نعم يا رسول الله ما صليت الا ركعتين. فقام صلى الله عليه وسلم الى محرابه وصلى بهم بقيه الركعتين، ثم بعدما سلم منهما سجد صلى الله عليه وسلم سجود السهو. فهذا مما سهى فيه صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ركعات وسلم ثم سجد أيضا للسهو. مرة قام من 2 ولم يجلس للتشهد فسجد للسهو. لكن وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد، وفي بعض الروايات قال فليسجد 2 قبل أن يسلم إلى آخر ذلك. لكن يا جماعة لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم سهى، ما يعني أنه يعني لما يصلي 23 سنة مثلا، أو قول الصلاة فرضت في السنة 3 أو 4 مثلا بعد البعثة، يعني صلى مثلا لمدة 20 سنة، أضرب 20 سنة كل سنة كم فيها من صلاة؟ كل شهر فيه 150 صلاة، إضافة إلى صلوات القيام الليل والنوافل التي يصليها بأصحابه والاستسقاء والعيدين وغير ذلك. قل كم ركعة، كم يعني صلاة صلى خلال هذه السنوات الطويلة، ولا سهى يا جماعة إلا في 3 أو 4 صلوات. وبعض الناس اليوم تجد أنه في الأسبوع يسهو سهو أو سهوين، فلا يعني أنه صلى الله عليه وسلم سهى أننا نتساهل، لا نعم هو سهى، لكن لأجل أن يبين الله تعالى شريعة لأمته، ولأن

رب اغفر لي، ثم سجد السجدة الثانية فأطال فيها فظن أنها هي السجدة الأولى فجلس، قال رب اغفر لي ثم سجد. فهذا الآن زاد شيئين، زاد جلسة بين السجدتين ثانية، وزاد سجودا ثالثا أيضا. فهذا زيادة من، لكنها من جنس الصلاة لأنها سجود. خذ مثالا على من زاد شيئا ليس من جنس الصلاة. إنسان مثلا يصلي فمثلا أصابه حر مثلا، ففتح أزرار ثوبه ونزع ثوبه وبقي مثلا بالملابس الداخلية الساترة لعورته، وضع الثوب على جنب. هذه زيادة أفعال معينة فعلها ليست من جنس الصلاة، فهل تفسد صلاته بها أم لا؟ بالنسبة للزيادة التي ليس من جنس الصلاة، مثل مثلا من نزع ثوبه، أو مثلا كان عليه مثلا رداء فنزعه، أو نزع غترته، أو نحو، أو مثلا يعني أصابه حر فبدأ ينزع الجورب ونحو ذلك، هذا إذا كان فعلا كثيرا بحيث أن الذي يرى من بعيد يقول هذا ما يصلي، هذا جالس ينزع الجوربين، هذا تفسد صلاة إذا كان كثيرا. أما إذا كان قليلا مثل فتح الباب، أو مثلا يعني عدل غترته، أو مثلا أخرج منديلا ومسح أنفه أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. إذن عندنا نوعان، إما أن تكون زيادة ليس من جنس الصلاة، أو أن تكون زيادة من جنس الصلاة. طيب، الزيادة التي ليست من جنس الصلاة تكلمنا عنها. خذ الزيادة التي من جنس الصلاة، متى تكون مفسدة للصلاة ومتى لا تكون مفسدة. الزيادة التي من جنس الصلاة تتنوع إلى زيادة في الأقوال أو زيادة في الأفعال، قد يزيد شيء من الأقوال أو يزيد شيء من الأفعال. فما هي زيادة الأقوال وما هي زيادة الأفعال؟ نبدأ معكم بزيادة الأقوال، مثل مثلا من في صلاته مثلا قال سمع الله لمن حمده، ثم بدأ قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تذكر أنه لا، هذا قيام، هذا بعد الركوع، هذا ليس قراءة فاتحة، فأكمل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله أكبر، وسجد. طبعا السجود لا يرفع يديك كما سيأتي معنا، سجد. فهذا زاد زيادة، لكنها زيادة من الأقوال وليست زيادة من الأفعال. هذه الزيادة التي في الأقوال هذه لا يلزمه فيها سجود سهو على الصحيح، وإن سجد للسهو جاز له ذلك. هذا فيما يتعلق بالزيادة في الأقوال. كذلك الزيادة التي تتعلق بالأفعال، لو أنه زاد شيئا من الصلاة، زاد مثلا سجودا، أو زاد ركوعا، أو زاد مثلا يعني سلاما في الصلاة أو نحو ذلك، مثل أعطيكم مثال غير الركوع والسجود. نفرض يا جماعة أن إنسان مثلا يصلي صلاة الظهر، فالركعة الأولى صلى صلاة عادية، ثم قام إلى الركعة الثانية، انتهى من الركعة الثانية جلس قرأ التشهد، ثم واشهد أن محمد عبد الرسول الله أكبر، قام إلى الركعة الثالثة سجد السجود الأول في الركعة الثالثة، ثم جلس، ثم سجد السجود الثاني، ثم لما سجد السجود الثاني ظن أن هذه الركعة الرابعة فجلس قال الله أكبر التحيات لله والصلاة. الآن هذا زاد جلوسا وزاد كلاما، لما قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام تذكر هذه الركعة الثالثة، أنا ما الذي أجلسني، قام إلى الركعة الرابعة، هذا عنده زيادة في الصلاة، صح؟ هذا تعتبر زيادة في الصلاة، كما أنه لو زاد سجودا أو ركوعا أو نحو ذلك. في هذا الحال ما دام أنه زاد شيئا في الصلاة فإن المشروع له في هذا الحال أن يسجد للسهو. طيب متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو قبل السلام أم يسجد للسهو بعد السلام؟ تعالوا نفصلها. الآن يا جماعة نفرض أن الصلاة خط مستقيم، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. هذه الصلاة الأصل أنها ركعة فيها ركوع سجدتين، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين وجلسة تشهد، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين جلسة تشهد، ثم سلام. فصاحبنا هذا كيف كانت صلاته؟ أعطانا ركعة فيها سجودين وركوع، وركعة فيها سجودين وركوع وجلسة تشهد اللي هي الركعة الثانية، ثم الركعة الثالثة المفروض فيها سجودان وتشهد، هو زاد فيها الجلسة التي ظن أنها تشهد أخير وقطعها وقام، إذن الصلاة فيها زيادة. طيب سجود السهو أيضا هو زيادة في الصلاة لجبر النقص، فما دام أنك زدت في الصلاة فلا ينبغي أن تأتي بسجود السهو وتزيدها أيضا في الصلاة، فتجعل سجود السهو بعد السلام. إذا كانت الصلاة فيها زيادة اجعل سجود السهو بعد السلام. أما إذا كانت الصلاة في الحالة الثانية وهي إذا نقص من الصلاة شيئا، نفرض يا جماعة أن إنسان مثلا
يصلي، فلما

قام إلى الركعة مثلا الركعة الثانية، صلى الركعة الأولى كلها تمام 100%، قام إلى الركعة الثانية المفروض يجلس للتشهد، نسي صاحبنا وقام قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم تذكر أني ما جلست للتشهد، خلاص ما يجوز أن يرجع إليه، دخل في ركن ما يجوز أن يرجع إليه، لكن تعتبر صلاته هذا الخط المستقيم فيه هنا نقص، فيه فجوة. طيب يحتاج أن يسدها بشيء زائد على الصلاة، يأخذ سجود السهو ويسد به هذه الفجوة. إذا عندنا قاعدة يا جماعة، إذا كان قد يعني زاد شيئا في الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام، أما إذا كان قد نقص شيئا من الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل السلام. هذه قاعدة عندنا، زيادة اسجد بعد السلام، نقص اسجد قبل السلام. طبعا الذي يزيد في صلاته الأصل أيضا أن يسجد بعد السلام، لكن هل يسلم مرة ثانية أم لا؟ هذه أيضا فيها كلام طويل لأهل العلم، هل إذا سجد بعد السلام هل يقرأ التشهد مرة ثانية أم لا يقرأ؟ الصحيح أنه لا يلزمه أن يقرأ التشهد مرة ثانية، وإنما يسجد يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ثم مثلا يسجد الله أكبر سجدتين ثم يجلس ويسلم مرة أخرى. هذا فيما يتعلق أيها الأحبة الكرام بسجود السهو، وما يتعلق أيضا بسجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. عندنا أيضا قاعدة مهمة.

0: راديو عدن الغد على تردد 89
1: في الأقوال. كذلك الزيادة التي تتعلق بالأفعال، لو أنه زاد شيئا من الصلاة، زاد مثلا سجودا أو زاد ركوعا أو زاد مثلا يعني سلاما في الصلاة أو نحو ذلك، مثل أعطيكم مثال غير الركوع والسجود. نفرض يا جماعة أن إنسان مثلا يصلي صلاة الظهر، فالركعة الأولى صلى صلاة عادية، ثم قام إلى الركعة الثانية، انتهى من الركعة الثانية جلس قرأ التشهد، ثم واشهد أن محمد عبد الرسول الله أكبر، قام إلى الركعة الثالثة سجد السجود الأول في الركعة الثالثة، ثم جلس، ثم سجد السجود الثاني، ثم لما سجد السجود الثاني ظن أن هذه هي الركعة الرابعة، فجلس قال الله أكبر التحيات لله والصلاة. الآن هذا زاد جلوسا وزاد كلاما، لما قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام تذكر هذه الركعة الثالثة، أنا ما الذي أجلسني؟ قام إلى الركعة الرابعة، هذا عنده زيادة في الصلاة، صح؟ هذا تعتبر زيادة في الصلاة، كما أنه لو زاد سجودا أو ركوعا أو نحو ذلك. في هذا الحال ما دام أنه زاد شيئا في الصلاة فإن المشروع له في هذا الحال أن يسجد للسهو. طيب متى يسجد للسهو؟ يسجد للسهو قبل السلام أم يسجد للسهو بعد السلام؟ تعالوا نفصلها. الآن يا جماعة نفرض أن الصلاة خط مستقيم، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. هذه الصلاة الأصل أنها ركعة فيها ركوع سجدتين، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين وجلسة تشهد، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين، ثم ركعة فيها ركوع سجدتين جلسة تشهد، ثم سلام. فصاحبنا هذا كيف كانت صلاته؟ أعطانا ركعة فيها سجودين وركوع، وركعة فيها سجودين وركوع وجلسة تشهد، الركعة الثالثة احتياطا، ثم قم وإيتي بالركعة. جئت أن تمشي فقلت الله أكبر، أول ما بدأت تركع قال الإمام سمع الله لمن حمده وقام. طيب يا جماعة أنا أدركت الركوع فأعتبر نفسي أدركته وأحسب هذه الركعة وآتي بركعة واحدة بعدها أو ركعتين بحسب ما فاتني، أم أني لم أدرك الركوع ويجب علي أن آتي بركعة بدلها؟ هل هذا الإمام يا جماعة قال سمع الله لمن حمده بعدما قام، أم قالها وهو راكع؟ في هذا الحال، في هذا الحال نقول خذ بالأحوط. ما هو الأحوط؟ الأحوط لك أنك تعتبر نفسك ما أدركت الركعة، وتعتبر هذه الحركة زائدة منك، وتقوم تأتي بركعة بدلها وتسجد للسهو بعد السلام، لأن فيه زيادة في الصلاة، فيه زيادة. بقيت مسألة أخيرة، وهي لو أنك جئت والإمام راكع مثلا، قلت تريد أن تكبر الآن تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال الركوع، وتخشى أن يفوتك، يعني الإمام راكع تخشى لو قلت الله أكبر الله أكبر أن يقول سمع الله لمن حمده، ففي هذا الحال يكفي أن تكبر تكبيرة الإحرام ويدخل فيها الركوع، فتقول الله أكبر وتنوي أنها الإحرام ويدخل فيها الركوع وتركع. وإن كبرت تكبيرتين، إن قلت الله أكبر الله أكبر، فهذا أولى وهو الأقرب إلى السنة. هذا باختصار في الحقيقة يعني جمل من أحكام سجود السهو، وقد حاولت أن أحيط على الأقل ب90% من أحكامه، بقيت بعض اللطائف حول سجود السهو، يمكن للإخوة إن شاء الله الحريصين أن يعودوا إلى يعني كتب الأحكام مفصلة في ذلك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، نجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تعرفوا إيش أخطر كلمة في حياتنا؟
1: حضرتك بتقول إيه؟
0: قالوا
2: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة.
0: قالوا فلانة تزوجت. قالوا الموضوع كبير.
3: لا كان ولا كونا لا خبز ولا حجنا.
0: قالوا أكيد الخبر صح ونحن نصدق ننشر ونكمل القصة بدون ما نعرف البداية. إشاعات صغيرة تدمر سمعة، تكسر إنسان وتصبح عادية. بس مش من بعد اليوم. في برنامج قالوا بنرجع لأول كلمة وأول شخص وأول كذبة. هم قالوا بس نحن كمان بنقول الحقيقة.

أسعد الله مساءكم وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج قالوا، ويا مساء الخير والأنوار على كل الناس. الناس بتقول الآن تحديدا أي أنوار يا دينا، والكهرباء بأغلب الأماكن طافية. أوكي، بس إحنا نقول أنوار شوية لأنه لسه موجودة الشمس، ويعني نقدر نقول كذا يمكن على الساعة 6:30 تبدأ تختفي. فلذلك خلينا الآن نكون منورين، ونقول لكم أنه في كل يوم فعلا بنسمع آراء كثيرة، كل يوم بنعرف قصص وحكايات وأمور طويلة جدا. بس برضو حتى الأحكام اللي بتكون موجودة وبتطلق من ناس أو من أقارب أو حتى من الشخص نفسه، مش دائما هي تكون الحقيقة، لا إطلاقا. فعلشان كده دائما أقول لك النصائح مش كلها تكون حقيقية، ولا كلها تكون يعني لازم أنه أنا أطبقها على أرض الواقع، على أرض الواقع. فلذلك أنا اليوم في برنامج قالوا اخترنا بأنه نكون معاكم في موضوع مهم جدا، واللي هو بدء الحياة الجديدة بالنسبة كان للرجل أو حتى للمرأة. فبنشوف بأنه قالوا ابدأ حياة جديدة ولا تهتم، وقالوا دائما بتقي غيرها، وقالوا بأنه الأطفال ما بيموتوا بدون أمهم أو أبوهم. لكن هل سأل أحد الأطفال بماذا يشعرون؟ وطفل ينتقل من بين بيت أمه وجدته وأوقات مع زوجة الأب، يبحث فقط عن حضن يجمع أباه وأمه، والأصعب من ذلك أنه يجبر على التأقلم مع واقع لم يختره يوما. برأيكم هل فعلا في مشاعر الأطفال نحن نفكر فيها ما بعد الانفصال؟ ومن المسؤول عن هذا التشتت؟ وهل الأطفال هم من يدفع الثمن الأكبر؟ وأنا أظن بأنه الحقيقة واضحة، ولما بنجي نقول الثمن الأكبر والشيء اللي بيكون ناقص، فأنا بشوفه وبنحاز لطرف معين حقيقة، واللي بنعرفه أنا وإنتو، لكن مش الآن أكيد، مش بالافتتاحية، لأنه أنا فقط قلت لكم الموضوع، وأنا في انتظار اتصالاتكم وأيضا تعليقاتكم عبرنا، عبر البث المباشر أو حتى إن كان عبر الواتساب. فلذلك كونوا معنا والتواصلوا عبر رقمنا 781-95-21-21، وأيضا رقمنا الثابت 387-913. اليوم أنا وناصر فائز بنروح فقط لفاصل قصير، وبنسمع الأغنية المسائية، وبنكمل الموضوع.

وناصر قرر بأنه يفتح المحكمة ويفتتح فيها أيضا بأغنية كاظم الساهر. وحقيقة يعني ناصر الموضوع أقام مناسب مع الأغنية بشكل كبير جدا. وإحنا بنعرف كمان أنه في قرارات ممكن أن تنهي علاقة ما بين شخصين، ولكن أيضا هي بتبدأ معركة صامتة داخل قلوب الأطفال. أما بالنسبة للأم والأب

0: كل واحد منهم بيبدأ حياة جديدة، هذا بيتزوج وهي يمكن برضو تروح وتشتغل وتشوف حياته، إذا ما تزوجت شو بتلاقي؟ اللي ضايعين ما بين الأم والأب هم الأطفال، ومن دون ما يفكر فيهم أي حد. طبعا ناصر بيقول أنه في معنا اتصال، ونقول للمتصل الموجود معنا يا مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ألو.
0: يا حي ومرحبا.
1: ألو.
0: أيوة نعم أسمعك.
1: ألو.
0: أيوة يا ألو.
1: ألو.
0: أيوة أيوة. أنت موجود معنا أبو فهد؟ انقطع الاتصال للأسف الشديد، نحاول من جديد. نأخذ هذا الاتصال كمان الثاني ونقول ألو. باين الشبكة اليوم كيف وضعها من بداية الاتصالات، ولكن نحن نرجع ونقول نحاول مرة ثانية ونأخذ هذا الاتصال من جديد. ويا حي ومرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي ويا مرحبا.
1: كيف حالك يا بنتي؟ كيف أنت؟ بخير؟
0: بنعمة، نحمد الله ونشكره دائما وأبدا.
1: اللهم على الحمد والشكر نعم بالله. معك أبو فهد. أبو فهد
0: أكيد يا أبو فهد، مش محتاج، إحنا أصبحنا حافظين صوتك ومنتظرين متى تتواصل معنا.
1: الله يحفظك، ربنا يعطيش العافية، هذا من ذوقك يا طيبة يا غالية.
0: يسلم راسك إن شاء الله، الله يسعدك يا رب. طبعا أبو فهد إحنا اليوم بنتكلم عن مسألة ما بعد الانفصال بالنسبة للمرأة والرجل. إحنا بنعرف إنه كل واحد منهم ممكن يبدأ حياته من جديد، وممكن يعيش، وممكن يتزوج كمان إذا في معه فرصة ثانية، بس المشكلة تبدأ بالأطفال، فبتلاقي انشغال الأب وبرضه كمان بعد الأم عنهم ممكن إنه يسبب لهم أشياء كثيرة بدون ما حد يحسب لهم أي حساب.
1: والله يا بنتي شوفي، بالنسبة للأطفال وخاصة بعد انفصال الأبوين، هذه شيء مأساة مأساة مأساة مأساة. ولكن على الأب والأم أن يفكروا بأطفالهم قبل أن يوصلوا إلى حلول لا رجعة أبدا. وبالنسبة للضياع، هذه الأيام حتى الكبار ضايعين.
0: صحيح،
1: حتى الكبار ضايعين يا بنتي، ضايعين، كلنا ضايعين، كلنا ضايعين وتايهين، ولا نحن عارفين فين نحن وفين موقعنا من الاعراب، ولا نحن عارفين فين نحن وفين موقعنا من الاعراب، ولا نحن عارفين فين رايحين بنا. هذه الدولة اللي هي رايحة بنا الى الهاوية.
0: نعم.
1: كلنا لا صغير ولا كبير.
0: صحيح.
1: يلا يا بنتي والعفو منكم، ونترك الفرصة للآخرين يتكلموا.
0: شكرا لك يا أبو فهد، شكرا لك، وتسلم دائما على تواصلك معنا. وكمان في اتصال جديد ونقول ألو.
2: مساء الخير.
0: يا مساء النور والسعادة.
2: كيفك لينا؟
0: الحمد لله يا عم محمد، كيف حالك؟
2: والله تمام، الحلقة الأولى ما تمكناش يوم الأحد، قلنا حلقة جميلة، الخطوط كانت مليانة.
0: نعم، وانت حاليا معنا.
2: جميل. تحية الناصر فايز برضه.
0: الله يحييك. طبعا
2: تحية خاصة لأبو فهد اللي يتصل بك من مزرعة الحسوة، عنده مزرعة وبرغم شغاله في المزرعة يتصل بك.
0: أيوة ما شاء الله عليه، دائما متابع معنا ويتواصل بكل الأوقات.
2: المهم موضوع مهم جدا، وأعتقد أننا ناقشنا الموضوع هذا، لكن طرقت إليه من زاوية أخرى.
0: نعم.
2: كيف أن من يتطلق الأب والأم، كيف أن الطفل يصبح ضحية من حيث أن عدم السماح لزيارة أمه أو أبوه أحد الأبرين يأخذ الصلاة عليه.
0: صحيح.
2: لكن هذه المرة بتتكلم عن هذا الكلام من زاوية أخرى، ونقدر ما نشي الكلام تكرر.
0: والله تفضل تفضل.
2: قضيتك صح، أنت الضحية هو الطفل، رغم أن الله قال أبقض الحياة عند الله الطلاق يبصدها، أنه عارف شو بعد هذا، لأن الأطفال ضحايا، إمساك بمعروف أو إمساك بإحسان أو إطلاق بمعروف.
0: نعم.
2: لكن المشكلة في ضحايا الأطفال، ولكن أنا أركز هذه المرة مش على إنك في زيارة الابن بأمه، لكن على الفتيات، وهذا عايشتهن من زميلات أو بنات كانن موظفات معي في المرفق. ها؟ البنت تكون ضحية أكثر من الولد في بعض الحالات، وأوضح شيء لعل وعسى أن بعض الآباء والأمهات ابتعدت. ها؟
0: أيوة.
2: أعرف مثلا يا دينا اثنتين فتيات كانن يشتغلن معي، كل واحدة لها نموذج. ها؟ الأولى طلقت أمها.
0: أيوة.
2: أبوها تزوج، أمها تزوجت، أمها طبعا هي بنت صغيرة كانت فيه لما طلقت أمها، هي أول إعدادية أو كلام هذا الشكل، فكانت أمها تهتم بعمها على قولتها، بعمها ما تهتمش ببنتها، لا علم المسؤولية، لا شعرتها بالعطف والحنان، يعني ما علمتها المسؤولية بالضبط لما تزوج كيف تشوف بيت كيف. صح انها تعلمت الاعدادية وراحت تشتغل عندنا لكن ما علمتها ايش مسؤولية لما تكبر لما تزوج لما تهرب. البنت أيوة. هذه انا جلس معها وكانت اشوفها تحيس احباط اشتغلت كل شيء اتزوجت الزوج الاول ما مرش هذا لا شهرين خطبة فصح الزوج الثاني تزوجت ثلاث شهور معه طلقت مش لانها مش تمام البنت ما عرفت مسؤولية البيت تروح العمل وتروح البيت تنام ودامت تستقبل العمات ما تستقبلين كيف عاد تعلمها والزوج ما يقبلش فاشتوها تهم مسؤولية من اول يوم فهي ضحية امها.
0: ايوه هي ضحية تعتبر في هذه الناحية.
2: رحت لها بتقول لها شغل الاب له دور لكن الام علمت المسؤولية اقول لك انا اتكلم اكثر من زاوية.
0: نعم.
2: فنجي لجار الاب، جار الاب برضه له دور لكن اعطيتها نموذج انا اول مسؤولية الام فالبنت صبحت ضحية من الله بعدين بعد فترة من الزمن البنات كذا مع جماعتها في العمل وعلمينها وبدات تكبر كذا شوية وحول الله لها بواحد انسان دين طيب اخلاقي. وعرفت مسؤولية البيت وبدت من حياتها نفسها بدون رجع لأبوها ولا أمها. نموذج ثاني زوجة الأب واحدة برضه طلقت وهي تشغل أمها وأبوها. أمها تزوجت لمكان بعيد بقت مع أبوها برضه المشكلة الثانية أبوها كان يهتم من زوجته الجديدة
0: أكيد لأنها جديدة تعتبر
2: الخالة تعامل معنا سيئة.
0: أيوة
2: وأبوها ما له داري بالدنيا عمل وقات ورع بالأخير البنت بحط ضايعة لا يدخل تفاصيل كيف ضاعت لكن انا زغتها وكلت معها قالت لي خلاص ما شعرت بضياع ما شعرت بعطف حنان امي لها زوجتها
0: أيوة.
2: كان بعيد ابوي بايش لي بزوجته وقالت فاصبحت في ضياع في ضياع طبعا حاول نجلس معها لكن التأثير تأثير لا طول هذه اللي ما رقدت فيها واترك الموضوع للاخرين.
0: شكرا لك يا عم محمد ودائما للتجارب الجميلة اللي انت بتحطها في الموضوع نفسه لان احنا عارفين بانه كثير من القصص اللي بتمر فيها سواء كانوا فتيات او حتى اولاد من نفس الناحية وبنفس الطريقة هذه. وكمان نشوف المتصل اللي جاي ايش رأيه بقضيتنا لليوم. الو
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حية.
3: كيف حالك يا دينا؟
0: الحمد لله. خالة نورية كيف حالك؟
3: الحمد لله. كيفك انتي؟
0: الحمد لله نحمد الله ونشكره دائما.
3: الله يسلمك. كيف عاطل كلكم بخيرين؟
0: كلنا بخير. اليوم موجود معايا من الإخراج ناصر فائز.
3: ناصر
0: أيوة اليوم عادل. ناصر ويسمعك كمان ويقول لك الله يسلمك.
3: الله يعافيه ويعافيك إن شاء الله.
0: آمين يا رب. طبعا خالة انت عارفة بأنه بعد الطلاق في بعض أطفال يعني في الأب تلاقيه يتزوج والأم كمان تروح تتزوج وتلاقي الابن ضايع إذا كانوا معهم يعني أطفال فتلاقيهم مشتتين هذا وله سائل عليهم والأم برضو بنفس الطريقة.
3: فعلا فأنا شو يعني بقول لك الأب والأم
0: أيوة
3: والله ما زم يعني يتزوجوا وجبوا جهان وبعدين لما يتلقوا شرشروا جهان تمام حرام عليهم مش كذا. أنا ما بتزوج بربي بنتي ولا بربي بني تمام بقيت مالهم أما أنا بدخل أشتغل
0: أيوة.
3: على بيتي ولا على ابني تمام نحن جالسين دهان سنين منين وطلق وأنا وأختي جالسين عند بيت أبونا ربينا بناتنا إحنا وعيالنا إحنا والحمد لله
0: أيوة.
3: أنا معي بنت وأختي معها ثلاثة ما شاء الله تنتين بنات وولد وأنا بنت
0: أيوة.
3: ما شاء الله كبروا وتزوجوا والحمد لله ونحن الحمد لله عايشين بيت أبونا تمام
0: أيوة.
3: راح أتزوج لي واحد من غير يعني لا زوج لا أبو ولا شيء
0: أيوة.
3: بقى الأجنبي وبعدين شفتي الجهال يروحوا ضحايا الشمات شتتوا لأنه لما يتزوجوا يقولون خلاص شو الجهال
0: ولا حتى شوفي بتلاقي مثلا لو الأب تزوج وأخذ الأولاد عنده
3: أيوة.
0: ما تلاقيش زوجة الأب أساسا نفس الأم مستحيل
3: في طيبة
0: وهذا شيء نادر يا خالة لما نلاقي مثل القصص
3: أيوة. في طيبة تكون زي أمهم. أقول لك أني في وحدة هنا جالسة عندنا بالحافة بعدين أمهم ماتت
0: أيوة.
3: أتزوج على واحدة حضرمية من الفري لو شفتي وهم صغار ربنهم أمه ثلاثة أربعة معاه والله ما شاء الله وكبروا وتزوجوا والحمد لله سموا لهم خالتهم مرتبهم مش خالة
0: كأن أمهم فعلا
3: أيوة. أمه هذه الطيبة الأم الطيبة أما يكون الأم تروح تتزوج لي واحد ثاني تقتل بعياله مش تمام تمام ولا لا
0: صحيح.
3: حتى لو امهم ماتت بيحن عليهم يعني بيطف عليهم ما بروح انا اتزوج وحده بشوف بعيني لو امها طيبه بتبز عيالي وايش في تمام ويدفع لهم
0: أيوة.
3: زي عيالي لما تبزهم ولا لا في ناس كده مش تش عياله. لو انت دحلة ما تروح تخطبي تخلي له والله مسكين معه اثنين ولا ثلاثة، وبعد قال تقول لهم طيب طيب طيب ارجعوا بعدين يقتلوا.
0: ايوه
3: تمام.
0: ايوه
3: ايوه ثلاثة دون خص العيال ما شاء الله عليهم شياطين عزيزنا البنات. البنات شبيه في بغم في بغم، بس العيال في بغم كده زناق لا في بغم ده ما بيخلوش ابوهم يعيش معاهم،
0: لانه يمكن البنات شويه بيقدروا يسيطروا عليهم بما انهم متواجدين يكونوا معاهم في البيت ودي. أيوة. الامور، لكن أيوة. الاولاد انهم بالشارع فتلاقي أيوة. صعب الموضوع.
3: شفتي يقهرقوها القوها الضحايا القوها الضحايا. والله يا دينا دحين واحد اتزوجه صغير مش كبير زوجته بلا ادب خاف ما تشتيش عياله شل منهم اثنين عيال وبنت.
0: ايوه
3: وبعدين راح اتزوج قال اذا لما راح يخطب بعدين اللي إذا دي العروسة قالت شوف عمتهم قالت يا أخي عندي تحت وانت يعني تزوج لها فوق معه طبقات نفسه تمام. قالت لما دحينا صراحة العيال البنات بلا أدب الوقت هذولا بلا أدب.
0: ويمكن يا خالة شوفي لو لاقوا حد معاهم ويحن عليهم أيوه. يعلمهم حبة حبة يمكن يتعدلوا. انت عارفة انه في بعض اطفال يعني واولاد بالذات المراهقة حقهم وهذا السن أيوه. تحديدا يكون متعب، فيعني يمكن محتاجين وجود للام والاب أيوه. بنفس الوقت.
3: ايوه اقول لك انا حتى تعالي ابن بيتي دكو عندنا نفسه هي وعمه وده لو شفتي كيف شكش
0: ايوه ما شاء الله
3: ما شاء الله قد بصف ثاني ثانوي ايش بتسوي؟ العيال كلهم والبنات في ده وفي بنات مؤدبين في عيال مؤدبين وفي عيال أيوة. مش مؤدبين، لكنه شيء العمل على الاب والام
0: صحيح.
3: تربيتهم بقوم صغار يتربوا تمام ولا لا؟ اما يكونوا دحين الوقت هذول والله انني كرهت العيال كلهم والبنات الوقت هذول ما يسمعوش الكلام السير بيداتهم وهم يقولوا عادهم لسافين مع ابوتهم والله يا دينا
0: إلا من رحم ربي يا خالة واحد واحد
3: الله يهديهم.
0: نعم بالضبط هكذا فعلا فعلا هذه أيوة الأمور الله اللي بتحصل
3: ايش بتسوي
0: الله يهديهم.
3: في ناس كده وفي ناس كده الله يهديهم بس
0: آمين يا رب.
3: الزوجة حين لما تكون الرجال يتزوج على واحدة خالتهم مرت أبوهم الله كيف تعاملهم إنه تمام منه مش تمام
0: فعلا
3: ما مش كم الأم الأم حنينة على عياله تلمهم تلمهم تمام ولا لا نحن شبه لمينا ما لنش تنزوج ولا شيء على أبوتهم.
0: وصدقيني يا خالة الأجر عند رب العالمين والعوض من ربنا إذا ما كانش بالدنيا
3: أيوة.
0: فإن شاء الله بالآخرة ربي يجزيك خير آمين. يا رب الله آمين. يحفظك آمين. يا خالة
3: وربي يسخليك إن شاء الله يا دينا
0: آمين
3: يفرج عليك إن شاء الله
0: آمين يا رب الله يسعدك يا خالة
3: سلمي عليهم كلهم
0: يوصل ولا
3: يهمك سلم عليكم خالة سميحة
0: الله يحفظك شكرا لك وتحياتي أيضا للجميع لهذه الجهود الجبارة اللي فعلا في بعض الأمهات اللي بيبذلوها حتى لو كان مش متواجد أب. أيضا في اتصال جديد نقول ألو.
4: ألو مساء الخير.
0: يا مساء النور.
4: أسعد مساء دينا ومساء الخير لناصر ولجميع المستمعين والمتواصلين.
0: مساكي أسعد أستاذة منى الله يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين. ومثل ما أنت عارفة في هذا الموضوع تحديدا وفي هذه القضية اللي هي ما بعد الانفصال اللي هو ممكن يسبب يعني مشكلة فعلا بحد ذاته حتى الآباء نفسهم تلاقيهم مش عارفين كيف يتعاملوا، فممكن انه احيانا يستخدموا الاباء والامهات ابنائهم بانه تكون وسيله للضغط فقط او للانتقام، ربما تلاقي الام تحرم الاب منهم والعكس صحيح، او انه حتى بيروح يتزوج عناد في الام، وهنا بكل الاحوال والاوضاع تلاقي الضحيه هم الاطفال.
4: اكيد بالضبط، ومع الاسف دائما الاطفال بكل الحالات هم من يعانوا نفسيا يا دينا قبل اي شيء. مهما كانت الظروف المحيطة في الأطفال من بيت من مال من وجود عمة خالة أم ثانية أو وهكذا يعني يكونوا في أحضان أخرى للأبناء ما بيكونوش في نفس التوازن النفسي اللي موجود طبيعة الأب والأم يكون سقفهم موجود يعني كسقف للأبناء الأب والأم. سبحان الله يا دينا هو توازن نفسي لما تحسي وجود الأب والأم بغض النظر عن أنهم مثلا مش سعيدين مش ذيك المادة الموجودة مش البيت القصر هذا هو سنة الحياة ووجود الأب والأم في البيت سقف واحد يظل هكذا أيوة. لما يحصل الانفصال وتحصل هذه المشاكل زي ما ذكرتي إنه يا إنه تضغط عليه نمسك عيالك خلاص إنه بيتزوج بتخليه أنا قلتهم بالعدني يفتحس فيهم يفتحوه
0: أيوة.
4: أو العكس أو العكس يقول عشان ما تتزوجش خليت إحنا بعيالها هم أطفال أنا مقدر لهم مش بتزوج ويعاقبها يعني يستخدموا الأولاد ك ك ك كأداة أو كشيء للضغط النفسي أو مكانهم بعد ما انفصلوا، مع أنه الانفصال هو حل والطلاق حل، حتى أنهم يعني يعيش حياتهم ويعيش حياتهم، بس بشرط أنه يبقوا على اتصال أو جسر معين بينهم حتى أنهم يربوا الأولاد. وبالأخير هذا ابنك وهذا ابنك، جبتهم للحياة وأنتم مسؤولين عنهم. دينا اليوم الطفل لما يخلق في الحياة هو ما يخلقش معه مشاكل أبوه وأمه أو صحيح. مشاكل أهله أو جدته، أو يخلق في الحياة يشتي يعيش ويبدأ بأسرة ويخرج للمجتمع طبيعي. لكن أنت كأبو أم لما أنت أنت أنت بتعطيه، أنت بتعطيه هذا الشيء، أنت بتسمه لدرجة أنه بيخلق يعني وردة بيضة أو نقول صفحة بيضة. الخطيئة بتجي معه، المشاكل بتجي معه، النفسية بتجي معه بسبب أنك أنت وأمه اختلفتوا، وما راش دخل ولا له ذنب. بكل الحالات، بكل الحالات يا دينا نتمنى أنه عنده حصول أي انفصال من الأسر، قصدي من الأب والأم، أي أسرة حصل لنا ما قدروش يكملوا، أنه تعمل حساب على أنك لابد أنه تعمل حل أنت وأبوه أو أنت وزوجتك، على أنه تبقوا على المودة، على زي ما ذكر الله أنه جعلنا بينكم مودة ورحمة، لابد أن تكون المودة حتى يشعر بها الأطفال. ممكن أنه تبقوا على اتصال عشان الأطفال، في ناس كثير وأنا أعرف ناس أنه ظلوا متصلين عشان أطفالهم أولادهم علشان يربوا بيئة صحية ونفسية صحيحة. اليوم
0: والمشكلة يقول لك المشاكل النفسية للأسف أستاذة منى، أنا أعتذر أني قاطعتك، أنه بيقول لك إحنا لازلنا يعني في 2026 ولازلنا إلى حد اللحظة هذه في بعض الناس اللي بتكذب مسألة المشاكل النفسية، وإن كيف ممكن تأثر على يعني على الشخصية، وكيف إنه ممكن تؤثر حتى على الإنسان نفسه، كيف إنه بيبتني على هذا الأساس على نفس البيئة اللي عنده.
4: لا موجودة، موجودة وهي أساس الصحة النفسية والتوازن النفسي، إنه يبدأ هو الطفل هذا أصلا خلق بالنفسية من فين يعني يا سادة؟ خلي مسألة لما يكبر ويتزوج كذا، إذا حضرته نفسية من عمل من ضغوطات، لكن النفسية الطفل هي أكثر صعوبة وأكثر يعني وأكثر تعقدا، إنك ما تقدرش تحلها عكس ما يكون في وجود توازن أسري في البيت، إنهم يقدروا يحلوا مشاكل أبنائهم. إذا جانب اللي زي ما ذكرتي مرحلة المراهقة يعني ما بيكونش في صحة نفسية، الجانب يا دينا كيف أنا أجيب أولادي هذونا وأنا أختلف أنا مثلا زوجتي وراح أربيهم أقول خلاص، أو حتى لو جاب يعني فرمة جديدة أو هي قامت وتزوجت، أبدا ما بيحل محل الأب لو كان ما كان
0: صحيح.
4: أصلا يا دينا نفسيا أنا مثلا كبنت لما أبوي يتزوج جيب أخالة في البيت، صح بتعاملني بطيبة أو قد تكون حنونة، بس أنا نفسيا هل بتقبلها زي
0: لا مستحيل مكان. التقبل صعب
4: صعب، والشعور النفسي ما تلاحظش انه بعض اطفال حتى لو الخاله تكون طيبه ما يتقبلوهاش نفسيا، خاص الزرع داخلهم نفسيا انه هذه خاله، والعكس صحيح. العم اذا كان يتعامل مع الابن، يعني انا شفت ابن اخوي الله يرحمه مات وامه تزوجت، عمه طيب جدا، كل ولد يحبه ويحترمه، بس تشعر بالشرخ ما زال موجود صحيح. انه في ثقب، في شيء مش طبيعي في الحياة. فهذا هو الخلل النفسي، هذا الخلل الموجود في كل أسرة بعد الانفصال. فكيف إن إحنا نداري ونلملم؟ لابد أن يكون في أولا استشارة أطباء نفسيين، إلى جانب أن الأب والأم يكونوا على تواصل، إلى جانب البعد عن المناكفات والمشاكل على مادة، على مدري إيش، على تصفية حسابات، لأنه بالأخير هذا وقعك، كان ابنك وهذه بنتك، لابد أنك مسؤول عليها أمام الله، وهذه أمانة في كل أم وأب أنه يقابل الحياة هذا الأطفال، أنه يكون مؤتمنين عليهم.
0: نعم فعلا.
4: وشكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذة، وشكرا دائما لهذه النصائح اللي بتقدميها للجميع، في أمان الله وتحياتي لك. وكالعادة يعني أو أنا بركز على هذه النقطة ويمكن أعيدها من جديد، وهي مسألة الصحة النفسية وخصوصا ما بعد المرحلة هذه، مش بالمعنى ولا بالضرورة بأنه يكون كل طفل مثلا قد يمر أهله بانفصال بأنه يعاني من حالة نفسية واكتئاب وضغوطات. لا، في البعض اللي أساسا لما بينفصلوا الأهل بتلاقيه يرتاح نفسيا، لأنه في بعض العلاقات اللي بتكون علاقات سامة حتى لو كانت ما بين الأم والأب، فبتلاقيهم يقول لك بنكمل علشان الأولاد، بينما هو مكمل علشان الأولاد، ولكن هو بحد ذاته ربما مسبب للأولاد عقد نفسية بمسألة الصراعات والاختلافات اللي بتكون متواجدة داخل البيت. احنا بنلاقي انه حتى البيت البيئة فيه مش صالحة مش سليمة، فهنا يقول لك لو ينفصلوا ويتطلقوا بيكون احسن وأريح لنا كلنا. فبتلاقي أنه هنا بهذه المرحلة تحديدا ما بعد الانفصال في البعض اللي أيضا بيرتاح ومن ضمنهم الأولاد. فلذلك أنا بقول أنه مش ربما قد يكون يعني الانفصال أو الطلاق وهو نهاية الكوكب، أو أنه هو النهاية، لا هو ممكن نسميه إحنا نهاية البداية. هي ممكن تنتهي في هذه العلاقة، ولكن ممكن تبدأ في مكان جديد آخر، ممكن تبدأ في حياة جديدة، وأيضا ممكن أنه حتى حياة الجديدة مش بالضرورة تكون مع زوج أو مع شريك حياة جديد أو أو أو أو وتعددت الأقاويل من هذه الناحية، وتعدد الكلام ما بين أنه سيبه وخليها يمكن تعقل ويمكن يرجع لها عقله ويمكن ويمكن ويمكن. لا، هنا بنلاقي كلام كثير، بس لا، الشيء الحقيقي بأنه ما بعد الانفصال لو إحنا بنركز نركز فيه على أولادنا أكثر من أي شيء. ده مش معناه أنك أنت تهمل نفسك أو تنسي نفسك أو أي شيء من هذا الكلام إطلاقا. أنت مر بالمراحل كلها، عيشها وعالجها علشان تقدر بأنك أنت تتعايش مع الوضع وتتعايش مع الأولاد المتواجدين معك، واللي هم من الأساس يعتبروا أمانة في عنقك. وحاليا أنا وإنتو بنطلع لفاصل قصير كمان مع ناصر، وبعد كذا بنرجع بنكمل وبنسمعكم وبنسمع الآراء الجديدة.

0: الزواج وما إلى ذلك، فيبدأ بيخرج على شكل خلاص الآن الموضوع هو أصبح نفسي، فهي بتحاول تخرج الضغط النفسي هذا. هم بمرضوا لحد اللحظة هذه مش قادرين يعترفوا بأنه ما بعد الانفصال كمان ممكن أنه يسبب أزمة ولازم أنه أنا أتعالج منه نفسيا. مش معناته لازم أروح عن طبيب نفسي، لا، أنا أتكلم بأنه أنا أهدأ مع نفسي وأتقبل الواقع وأتقبل أنه أنا أمر بظروف مثل هكذا نفسية. فخلونا نشوف أول الاتصال وبعد كده نرجع نكمل ونواصل قراءة التعليقات أيضا. ألو، السلام عليكم.
1: السلام الله وبركاته.
0: يا حيا ويا مرحبا.
1: الله بخير الدنيا إن شاء الله.
0: الله يسعدك، شكري، كيف حالك؟
1: أتمنىكم بخير إن شاء الله، طيبين.
0: الله يسعدك، نحن بخير. ومثل ما انت عارف احنا في الموضوع بنتكلم عن ما بعد الانفصال ما بين المرأة والرجل، وكيف انه ممكن الاطفال يبدأوا حياة جديدة ما بين صراع الام والاب. فانت باعتقادك يعني هل انه فعلا بعض الاباء لازالوا بيمارسوا مسألة الضغط على بعضهم البعض بالاطفال وتلاقيهم يبدأوا يحرموهم من بعض، او حتى يبدأ يتكلم مع ابنه بكلام بانه لا خلاص لا تروحش عند امك، هي اساسا سابتكم، والعكس صحيح؟
1: في صار معنا كثير في عندهم اتصال، وفي اولاد وفي بنات تحصل تحصل الاولاد والبنات ونلاحظ بعض الاباء يعني ينفصل عن زوجته وعن اولاد، يعني يصل زوجته واولاده ينفق عليهم ولا اي حاجه من هناك، يصل الاولاد شتتين بين الاهل.
0: ايوه
1: الزوجه بينها، وهذا المفروض بتقاعدوا حلول قبل الانفصال، يفكروا في الانفصال، يفكروا في الموضوع قبل الانفصال.
0: نعم فعلا،
1: لأن الأولاد شتتوا، هذا شتتوا في الشوارع ويكونون ماشي تربية، حتى تكون التربية لا شيء إذا كان أحد أبوه الأم تتزوج الأب يتزوج ويصبحون مشتتين.
0: صحيح،
1: شكرا.
0: الله يسعدك، شكري باقسير، شكرا لك، وتحياتنا لك من عدن الى حضرموت. شكرا لك يا عزيزي. وكالعادة يعني احنا نرجع ونذكر بانه مش معناه ان احنا بننفصل بانه خلاص انا اعيش في عقدي النفسية حتى لو كان معايا اطفال بانه ما بدأش حياة جديدة. لا، انا قلت لكم بانه نبدأ حياة جديدة، بس برضه ما يأثرش بدرجة كبيرة على مسألة الاولاد، لانه نحنا عارفين بانه اوكي انا كنت مش اتطرق لهذا الجانب، ولكن هي زاويه مهمه فعلا، يعني احنا بنشوفها وياما سمعنا عن قضايا مثل هكذا. في بعض الاحيان لما بنلاقي بانه الامهات تبدا تتزوج، تبدا البنات شويه تكبر، او حتى لو كان في معها اولاد وهذه الامور، فمش الجميع، انا ما بتكلمش عن الجميع، ولكن انا بتكلم عن الناس اللي مش سويه نفسيا ولا عقليا ولا جسديا حتى، فبتلاقيهم انه يبدا ينظر للموجودين عنده حتى وهم كانوا اطفال بنظره غير كويسه، فتبدا مساله التحرش، فيبدا هنا امور كثيره جدا. حتى مع مساله التحرش ربما في بعض الاهالي اللي ما بيصدقوش اولادهم عندما يتكلموا معاهم بهذه الناحيه. نصر بيقول انه في معنا اتصال. الو، يا الو.
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حيا.
2: حياك الله، والله البرامج اللي تقدميها كلها برامج جيدة بالصدق.
0: شكرا لك، الله يسعدك يا رب.
2: معك سعيد العريقي من حيفا.
0: يا حيا ومرحبا بأصحاب تعز.
2: والله يخليك، أقول لك أنا بعطي لك بس يعني نموذج عندنا هنا.
0: اتفضل.
2: مرعى اتطلقت ومعها تنتين بنات، تمام؟ بعدين ظلت يعني تدرس البنات لحد ما كبرين، واحدة خلصت ويتزوجت، والأم برغم أنها صغيرة السن وجميل وفيها كل الصفات، ظلت المهم مع بناتها، الأول تزوجت والثانية كملت ثالث ثانوي وتزوجت. بعدين جاء لها نصيب، برغم أنه كانوا يقول لها نصيب ما تريد تزوج.
0: أيوة.
2: وبناتها عدها يعني عدهن، شوفي أروي لك، أنا أحيانا في نساء يعني قدوة يعني.
0: نعم.
2: فعشان كده قلت يعني والله مسألة الأطفال هذه مشكلة يعني. وأوسط حاجة زي لما قلتي، لما الأب يتزوج بعدها يأخذ أطفاله عند خالتهم، والخالة تجي أحيانا قاسية على الأطفال، هذا يتعقدوا الأطفال يعني.
0: فعلا هذه الأشياء اللي احنا نحاول نناقشها وربما نوصل رسائل إلى المجتمع بحد ذاته.
2: ان شاء الله ان شاء الله، المهم ان شاء الله خير، المهم خدمات من حيث.
0: شكرا لك، الله يسعدك ويعطيك الصحه والعافيه. اهلنا واصدقائنا في الحال ما تعز، شكرا لك. وكالعادة يعني في كثير من الأشياء ربما قد يذهب ضحية إليها من هو ليس

السبب في أي شيء. يعني إحنا بنعرف بأنه سبحان الله تمت مسألة الزواج والأولاد رزق من ربنا، وفي البعض اللي بيتمنى الأولاد ويمكن مش قادر يحصل عليهم، وفي البعض اللي سبحان الله كذا كل إنسان بيجي ورزقه معاه مثل ما بيقولوا، ولكن يعني أنا مش قادر أحافظ على هذه النعمة. فبتلاقي حتى الأب مش مهتم، الأم مش مهتمة، فبتلاقيهم يقول لك الأب ما يربيش، اللي تربيه هي الأم. طب أنا معكم اللي تربيه هي الأم، بس كمان اللي يهتم واللي يتابع واللي يبدأ بالذات لو كبروا الأولاد في الشوارع في الأماكن اللي بيراقبهم هو الأب، ما تراقبش الأم. الأم بتربي في البيت، الأم بتكون عيونها متواجدة في البيت، هي بتكون العيون الساهرة اللي في البيت. بس لو بنجي نشوف إنه حد في الخارج، فبنلاقي بإنه الأب هو في الخارج. فمسألة إنه يكونوا مع بعض هذه مهمة جدا، ولو حصل الانفصال قدر الله وما شاء فعل، ولكن كلنا لابد من أنه نهتم وننتبه حتى للأولاد الموجودين معنا. طب ناصر كمان قبل ما نروح للتعليقات قال أنه في معنا أغنية مسائية وهي تعتبر هدية أيضا حاليا في هذا المساء، فيلا يا ناصر خلينا نسمع وبعد كذا نرجع نكمل التعليقات.

ناصر أغانيها اليوم كلها عبارة عن عتاب، وكأنه بيقلب الناس المواقع وبيخليهم يتذكروا. أوكي، إذن الآن خلونا نروح التعليقات بسرعة علشان الوقت معنا ضيق، ونشوف على البث المباشر متواجد معنا أبو خالد حلصم، وبيقول مساء السعادة دين المدني وناصر فائز، وأيضا شكري باقسير صديقنا الدائم بيقول يسعد مساكم بكل خير وصحة دائمة يا رب العالمين. بينما هنا متواجد معنا أيضا

أبو خالد حلصم بيقول: يسعد أوقاتكم دينا وجميع المستمعين. وفعلا يعتقد الكثير أن الطفل مجرد جسم فقط يحتاج للأكل والشرب والنوم، وغاب عن أولئك أن الطفل مثل اللوحة الفنية، إن أحسنت اختيار العنوان والألوان فكل خط تحمل حكاية صارت ذات قيمة فنية عالية. والطفل أيضا كل كلمة وكل تصرف معه يحفر في ذاكرته ويحدد شخصيته مستقبلا. ونقول لكل أب وأم: اتركوا الأنانية وأعطوا أبنائكم حقهم في التربية، وهم أمانة لديكم، طفل اليوم هو قائد الغد. حقيقة يا يعني أبو خالد، الكلمتين اللي قلتها الأخيرة هي أصدق شيء أنا أقدر أقول لك بأنه لامسني، واللي إحنا بنشوفه حاليا على أرض الواقع، وربما نتمنى وجوده ونتمنى بأنه نلاقي نتائجه فعلا يعني بسرعة كبيرة جدا. فالمشكلة مثل ما قلت لكم مش دائما هي في الانفصال أبدا، في العلاقات في بعض الأحيان يكون استمراري أيضا مستحيل، لكن بس إحنا بنحاول قد ما بنقدر مثل ما ذكرت لكم بأنه يكون نهاية الموضوع خير علشان الأولاد مش عشان حد ثاني. وخلص احنا كذا نكون كملنا وخلصنا، وخلينا كذا نقول لكم بأنه مواضيعنا في هذا الأسبوع انتهت. بس احنا عارفين بأنه في كل مرة يتجدد معكم اللقاء تأتي معنا مواضيع جديدة وحكايات جديدة وقضايا أيضا لا تنتهي، وأقاويل الناس التي لم تنتهي مهما حدث. فلذلك مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، أتمنى أن تكونوا بخير إلى ذلك اليوم. تقبلوا تحياتي، أنا دين المدني، وشاركني اليوم من الإخراج الزميل ناصر فائز. إلى اللقاء.

0: كن ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدنا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. عقدت لجنة إعداد سياسية تنمية الصادرات في عدن اجتماعا ناقشت فيه واقع التجارة الخارجية خلال 12 عاما وسبل رفع تنافسية المنتجات اليمنية. وواصل البرنامج الوطني للإمداد الدوائي رفض عدد من المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي في عدن وشبوة وأبين وتعز بالأدوية والمستلزمات الطبية. عربيا وعالميا، انطلقت في واشنطن الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل وسط تحركات دبلوماسية متواصلة لبحث ترتيبات ميدانية تهدف إلى تثبيت التهدئة في جنوب لبنان. وفي إيران، أكد الحرس الثوري أن تنظيم عبور السفن في مضيق هرمز يخضع لتقييم يومي وفق الظروف بالتوازي مع ترتيبات إقليمية لضمان سلامة الملاحة البحرية. اقتصاديا، سجلت ألمانيا أعلى مستوى من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2013 مع تزايد الضغوط الاقتصادية وأزمة الطاقة وتأثر آلاف الشركات والوظائف. فيما ارتفعت صادرات النفط العراقي إلى نحو 444 ألف برميل يوميا عبر الجنوب، إلى جانب ارتفاع صادرات نفط كركوك ضمن جهود تنويع منافذ التصدير. رياضيا، حسم المنتخب الفرنسي تأهله إلى دور 32 من مونديال 2026 بعد فوزه على العراق، فيما واصلت النرويج انتصاراتها على السنغال ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات وسط اقتراب عدد من المنتخبات من حسم التأهل. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دينا المدني، دمتم في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

0: غدنا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بتطلع مش
1: فوكس.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899 959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: حصريا على موقع مارانا.com.
3: بيدوروا يتمنوا يتصغروا ويهقوا ويبخروا علشان نسمع.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية لتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً.

0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.